اي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا اي ليل سرا اباه زلال برد بره شاتي خابيري اگر تي بجن بلندا چاورشا كما كبروشكا ديگري تي خبر ده باجار القيش هيل نجارو.

هروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا درد وخما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي دمان كرر واسو لدو بهنا

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جراوان داكرن موساي عمران ماز قلزمو بحر دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

قالت يا مبيع شبكم جزير وزير اشتغل يا تهنقب او كان في سوق بعيد.

0: بياني باش روج باش قهدارين أرتا واللوكي دا كيبن دماوة باش با إروج روجا بينشمية روجا داوية جكار أو تشقلة وقربالغة قد هياما حفظية قشي دا ولو تتحسي بداويد با ويدس بيكا روجك خوش با إينيك خوش با جبرقو إيني وبهم فدان لدوية تتحسيها وخلاص رحلا كار خلاص بو إيجا دس بيكا ولو جيروكا قدني آسترخائي آرحت ييي هقر أم كارمني جا لجمع مروجي إيني جي باش أري مروب بجاكي سبهارات كفي هناكي يك بهنا خودر تخي يعني مرتاحي هقر تبين شامي بسهرة الجوات كيف تلقي ده كيف بيجي تناوك حروجك سبا دوامه وتبي تزور عبو تبيكوك يعني قالك تشلي بيشياء تاني لأم دي ساجي دروجة إيني ده أم رحلة أزد حسبين أم أريبهم فدانجي بس تحس أوجي وقتها تضر كاري قرت المالي بيجي تكاري مالي كيان تظبيطاتي إيه حفتيك إيش إيكوك تدوري مالي شو أز نبحسا جناتني تكم بحسا زلام وجنا حردوكا أز دكم قو بس لبرنك كي قشتيجي بلكي أو روتينا كارتي قهرتن بيناتا بد
1: بس تقيسي إن خوش بدل دا بينشم خوش ترج برقوت ناس كروجة بدودة راحتي هي

0: إجابة إن شم إيروج دلدا تشخيصي كيف عموتة تشتري فيس بهت غافا قم درباسي دوامي بون مناس كرغو سبا إيني خلاص رجع رحت يامي إجا إيرو بيكون قل لك خلق تشخيصي بلان داني بيش ياخوه مثلا شخور در كيفين هارن جواتا بسهرن كسين قد خوازن يعني أجوان كسين وقل لك يتحز دكم قو أز بسهرم بس در فتا متنا إيش بوكار إجا رجع بين شم يوك در فتاك إيش بومروي بس رجع قوز خوازم أز بسهرم أزوير رجع هاني يام نويشة هاني أزورات زي
1: خواتتي

0: ريا كاريرو وبداوي مباب بهم فدان هيا جاسيدان جعاليات اندروستي ده قطو زانبه بهم فدان واستراحاك لبيشياتي وجعالية داروني ده مجيتا قشولو راستي راحتياتي لغوري كاسم بسبور ازفيا دبيجم روجا بهم فداني روجا اني قلكي جرنجي جحمو آليان ده انا كاسن هنه جارنا جي كاريوان ولو تخوازيكو اني جيل سر كاربن يعني هنه كاني حوجة دارن تخوازين اني جي كاربكن جبو مسلا آبوري تعويدة كيبكن لي هر دم افتي خوستن جو ده حفتية ده جارك بهم فدان بدان لاش مجي جبرجو او بهم فدان طاقاكي وانرجيه كيدده زيدة تر ده هلقو انتا جامروف بيتر بي ده هلقو درونياوي باش بها وجو عالية لاش ديجي يعني بلكي تصالي بيشي بخوا نحس وقتا جو تمي صال دم دير كار دكي لو روجم بي وي لاشي تا تي دنا خوشي در كيبن شو انجاما وي بهم فدانا تنين
1: يعني بكماني افكسن جو كارد كندل دياب بينج روجان حفتي دياشش روجان كارد كه فجباري راحتي شمار لازمه

0: جبر جباري دكار دل داج دغطي و يك ستريس بيرتش و بو ترولو تمي يعني لاش بجشتكي بخور دوستين جو احري خوشتي هما اقل شي دي رجا اني رازي بيغوتوي منبه هاني دين يعني نلقي او منبه تقام مزعج
1: او يا ستريس احري مزنت جيانا مدن

0: إجا دل دا بيقومان يعني أو رحت يا رجا إني باندورا وينال سر حفتيا بدودة هي يعني وجودا كار مثلا قفا قد سبتي مرتاح يعني ترابي بيكون تا إني خوري حاني تي سبتي بري خبدي كار تي كاملو مرتاح يعني تير خوة أو وستاندنا أو حفتيا شو تقش خلاص كريه وقت بيجتي بإنرجيا كانه حفتيا خوني نهدس بيبكا
1: ليه مش لحدي حزدي كم بيترج السبتي بري رجا سبتي تحسيام را دس بيكا كنه جيانك نه تتحسي تشتي قو تشوقش بدايبو تي تشتي نه بين بيشياتا بكيماني خوش نخوش لي ومختلف به لي بلكي بيترولو تتحسي جا سبتي الحدر يجي ضغط على كارجي هي شبر اوجي دس بيك كني جاست تحسمو له لحده بالرابه فدانك خوشه بهم فدانك كار
0: بهم فدانك كار
1: او ادس بيدك

0: إصال بوهارا مبدا ويبو شينكاي هي وخش وعم كدر كاتن قال لك سيرانا جي ليه تتحس إن وك حرصال نروجعنا بوهارا هي روجنا جي ولد نعبرد بزفستان دبي بايز
1: تدمينا عجب ماي روج دلداد نفسها روجي دولو زفستان وبايز وهافين وبوهار حر شارولو حر شار دمصال نفسها روجي دي
0: يعني الباماجي جو باش هاتية قهرتن بريد سيرو جادة يعني بتايبات حطاني دو إيباري جمدة كزيدة هي تتحسي ولو واسي دان دبيج مدو سخان بيخستي
1: والله مسخان بيخستي وأم قرم ندبونجي
0: ايما مولدتنا بويانا مني بيخستايا

إجا إيرو بقشتي جا روك دلدان هاقو وقتا ما بري خدا كار أم يعني روجناتين أمتين سبها دنيا جمدي وروجناتين أمتين جي دنيا قرمة يعني أمش نمازان بي أم تلخوكين أم تشاوا بكين بقشتي بوهارة وقرمبون جي تيتشي بويم جا وقتا قوت يعني برو قرمة بس إيفاري دي جمده

0: لي رجع بلينجر ما هي هناك باش بونا ديسا بيستو السيد عني سبها إيفارا دبي يازدا رجع برنكا كي قشتي جو خوش الباجاري عامو ديرو كاك خوش دركتيا بيرا ولوشين كايو بهنا بوهاري إيرو تتحسي إيجا بوهاري شخواستي دان بلكي أو حفطيا داويجي دركتنا خلكير وكسبة يعني هنكس انقوق نقلا دنقوتن يكي اياري يا ازمي يا عجقي قال لك كس هابون قوخ اجلان دن ايرو وك رحلة وسيران قوي سبا در كابن
1: هون جناف وانن يانا
0: والله إما مش حرون إيه حرو يعني
1: حرقين حرقين والله إما مش جو خوش يعني كيف عم مش دركتنا أو إيفاري رتي يعني بيترد رحلة ده إنه شو سبه هيدا ولو تحس التعب ولو تعبك ويه هي بس جوي ولود كيف عم تيجوا إنه أم إيفاري در كيفن على السركي وان درا جا كسين قد خازن بيوندي مرة بكن برنامج ما بردوام بوري حطاني سعد دهوني وند كارن بيوندي مرة بكن سر فيج مرة هاني هنج مر ليخن صفر نه سسي صفر تدو شار سسي شار صفر حشت
0: جبونا ميان كاجمر بيجن بي سبا تبروجة البيشيا وهيا هجماري ما ذكرينا صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي

دهل بجاري عمود ودرباسية نرخكي نوجبو أسعاري يعني باقاتي إيه عداداتي الكترونية كهرباء قشتيهاتا داينة چه جبو مالامبا چه جبو دكانان يان بازرگانيبا رجايا بلندبوني جبو مالان بيتري بينجي جصديهاتا سر هروهاجي أفزي دبون ده باقاتي تجاري جدال خوغرد تزانين گو أف بلندبون وكا بلندبونا ديما دمكا كرد گو بريانو هاجي نزي مهكي برجايا 24 صدي بلند بوبو

0: جارك دن صبا وبخير بجهدارين آرتا مي دس بمجارين خو بكن شبا جاري قامشلوك وأف هي نيزي بحسا مهكي بكن جهيفاني ساني حطاني في مهيجي نيزي ده حالين دزيامي طورا لويدكي تشيبونا دلدا أف يكايا ولوك مطرسيك الجم خلكي لويدكي تشيت كشبرق وأف بيارين ولو تينا تكرار كرين لتاخن جدا جدا جبا جار
1: وك جارا يكي يو ددما كردجي بيتر هفكارا ما شين دا محمد باري خدا وان تا غوان خلقا ورابر سينا بيد نابوان دي چيكر كان بنارم بيچد بيشن
2: مطور تقريبا فترة كباش شي ويا يعني فترة كباش شي ويا ما عاتي تزين يعني بعضي من وقتي او لا كان تشنا مالا خالتي كامل حارة غربي تريد امنا جولا مش خانا سوريس شبونا ويدكي ساعد دور حشت وعدا تكنور مطور تريد بناية انا كان بكنا هندرودا دين زعبوكي زعبوكي كشيا وانا هيا شارع مقابل الجامعة قاسمو دو شارع هيدا بناية المطور زعبوكي تصفين لويدكي دين ساعد بي دورا نهو ربك وعدا كاتين بودا كم نورنا مالي داد كفن من المطور هيا ونتشتك مراس بري خدا عصايشي مالويدكي معلومات دانين المطور بعضي من حكومي بو يعني جم إدارة ذاتي نفسه جربو جربية كيجي هو أمناع ممينين شفين قلت شوا هو أمناع ممينين هو نمرا سوريا وقتي نمرا إدارة ذاتي نينا نمناع ممينين وجوي وقتي فا كسينا تستجمر قلتيا ونا مقو كاميرا جي كسجمر كاميرا منا قراندن
3: شقام شلو تخا غربي مالامل سرح سزامي يا شمالي دوره مه یکی مه هاد زین ساعت ششه واری ما شکوه قدمان لاسایشه درو درباسون لیت برسفی نهاتی اما ببینه و برسف بی گرک
4: اش قام شلومه مطوره مه بری دماغی هاد زین عصر بو بعد بینجی عصر و ما چو شکوه قدمان دو رسمی نظامی و حیانا تشتک شکوه جی در نکه طوره مه جی چو طبعا مطوره دوائی داره
1: ميطوري دوائي قوشيتي دزين قالكي غريبة ويا قالك تعدجي ليتي زيدا تر هجمارة دقيق بيتر لوكيدكي هاتنا دزين اف برتكريكاش كينغا دايو وهفكارا مشين دا محمد بياجمار شروفا بكال سر تليفوني بمرايا سباطة بخير باشين دا
5: سر جعوار للدا قالكي بخير سباها وجي بخير بي
0: سباطة بخير باشين دا شين دا او هجمارة دقيق جوان او ميطورين قو هاتنا دزين في دماهاني دا چو قيسي وجي كنغي واف برسكريكا هان دركتية الباجاري قامشلو
5: بلي آن هاوك احصائي تشتكي دقيق تنه ي سيدان جبر قو آليين بربرس چه ترافيك بي چه اسايش بي وك امبيجن جمار در نخستي تشتكي كيا بردستي ما وك آرتا بس بتاني مشخور جمار آني وك القوري رابرسينا قو ما چيك برجي فا اف ديار دا اف زيدتري شش مهان در كتيا هولي خلقاتنا عندكن لي بهتر اف سري دمها قو زيدتر بوي يعني الجي كي مثلا بيج نفسا تاخي دموتور الجي كي ديسا نفسا تاخي دموتور نفسا روشي ده هاتون دزين جبر في كي زيد تري ده موتوران جسر نيساني حيان ها كو هاتنا دزين شقامشلي
1: ملي كي جان تاغم بيتر اف دزيلي تشي دبا شيندا هاتي اخياني كرم بكينا اف اشخاص انا دمك دس نيشان كري هي مثلا جد زيافان ميتورار
5: آنها دما دست نشان کری گش برونن شف یعنی کم حاتیت زین شخوطشتی نباش او یعنی گورو نیرو یه پیشا جعفی خلکیتی دزین شی و او کسن ایگو حاتن یعنی یام بیجن گو دزی کرنه سربست درنو دین یک جوان حالاتا دانی صبحی و حالات دواش دانی عصری بو کسی گود بیشه دموتوری مهاتنه دزینه و التاخه غربی بو و کف بیشینه که بچوک ملگل وینا چیکر گود گو شارع یعنی خلق لیه هبون زاروک بون هن اف جنن تمن مزنجی لشارعی رونشتی بون تفیولوژی ده کسی ایولو ام بیشن نوهاتی دورا شون شازده حفده ساله لموتور سوار بون و رفاندن برن بيكوت ترسيان بيكوت حسابي كساكيل هاوردورا خوبكن كرن ومطور برنجي جبر فيا كي او تاخن زيدا قولي دسين هاتية تومار كرن تاخا غربية لسرية عامودة وكان بيجن لسر كيجان تفري جي تايبت بهتر مقابلي جامعة قاسمو الكوريكو درابرسيني جي دهات خياني كرن أو شرعا مقابلي فلافل شلال أو جلسر يا عمودي برياد ما كي ديسا دموتور الويدة هات اندزين ولسر حسامي جي
1: شين دا افتاغي كوت بحسا واندك تمي چونو هاتن جي ليه هياش بلي إش بلي خلقي تاغي يعني تاغك قلك حركة ليه هنا
5: شخصوية كي بريان هاجي متكازيل سربنا كردل دا يعني روني روي عسري تفكر چونو هاتن يعني أو شارع بخوش غالن نقوت بي مثلا بيجن شارع نولو كرن دنجلي تنية چونو هاتن تنية لي مخابن تفيولوجي تزين دي كرن وبسربستي وچي كسن قد كاميراتا جيد الجمر دانخو يعني كرن قد كسن يعني قو متابعة تزيام طوري خو قربو قو دي شخصن حرتم جينيك تانيه ددونه وبسربستي وي مطوري دبن ودرنجي لي وجه وانا نهاتي خو يعني كرن بس بتاني لاشتي خو يعني كرن بي بيتشل خو قربون شاوا بون لي وجه قلكي نزلاله
0: شين دا تبري خو دا اسايشي يان او چد بيجن درباري في مشكله هاني
5: أسايشة قامش لي أمبيرش تغنين ما حول عندنا أسايشة جزيرة جو جرك برتسف الجمعة نابي أفزيد تري حفتيه كيم تكليب وانا جركري اللي هين برتسف الندانة للجوري أفكسين جو بطوري وانا هاتنا تزين جو تنجو مشكوى نظامي مقدم عندنا دما جو هات تزين بطوري وانا اللي حطا عن هادي سات برتسف ندانة وأريج واردو جو تنكا تلو هات تزين وكنجي وقالو كاميرا وفجران دنيانا لي وكيد جارة يعني بيجن فقر عندنا مطورة حتى أنها يك حالة جي تشين أبوية
1: بلي قال لك سباس جبوتا و تبليبونا طوانا أقاهيان هفكارا مشين دا محمد جبا جاري قامش لو مرة
0: سباس شين دا
5: سباس خوش

0: گری دای مجارن ای بهتر خدمت گزاریه لی دورامه بطایبت کهربا که هم دزانن تشکی سرکه یا تشکی اساسیه و خاصتا کهربا جنتوران گو جار جاران ام دزانن او جنتورانا سیستمک هیه 8 ساعت عدده و سیستمک هیه 16 و 24 16 و 24 خول بجاری عمودی تن لیل قامش لو حسکی هیه هر گوگ مازوتا حربو هاده با اف سیستم شازده یا 24 ساعت پیره بو هاده با گو هر سری امپیره که جارناجی میناک 24 ساعت دیگهیجه 16 دولاران پیشتی دیسا بلند بونا مازوتا حربو جه 5065 بویه 75 سنت
1: شخوا درباری ویم جاری هفکارا ما دورین علی اف هف پیوینا بی حاضر کریا ببریز ولید حسین رکو او برپرسی یکیتیا خودین مولداتا یل باجاری قامشلو درباری وی بلندبونا هانی امیلی گهدار بکن
2: گهدارن آرتایی بمری ولید حسین برپرسی یکیتیا خودی جناتوران مولدیان جو باجاری قامشلو ما مستوالی دماتا خوش به
3: الو سلام سه چهار سه سازی بی.
2: بلا ازش بر ساگرین دست به بکم نه نرخ امبران چاوایی و بر چاوابو.
3: نرخ امبران خزانه چهار بشه جناتونه هیا ای هست ساعت هیا ای 16 ساعت هیا و ای 24 و هست ساعتی هم مدت حرجی هیا. اف جدایش حالی خورم. بلی دید به هست ساعت بلی نه 12000 بود و ربو 14000 بود و ربو 15000 تقریبا اوجی سفرقات دلار. بیشی گومتا مازوتی حتی گوارتن به ها گلک تیش بیر هاتنا گوارتن جی به ها بود. یعنی ها مثلا گلک جمع قیمت بیشه اینو جنتور بس مدا مازوتی نه مدا مازوتی زیتا تصریحا عامله كريا عرضه صناعه قالك تش بيفا جريداينا لانه بس ماده مازوطيه يعني ماده مازوطيه في اكجيه بس اي دي جي بيفا جريداينا
2: سلمي بلند بوني بقشتي تشنه هاجرت جمره روناهي بافي جلسر
3: جمرك سر قطعه هاتيه سر زيت هاتيه طبعا بهبوناك ومازوط جي كيبو صدف صدي بوجي بودبل جمرك قالك كي جمرك هات سر ماده زيتي سر قطعه هات نها مثلا صناعة ميناكا بيبجن صناعة أم قطعك بشوك أم تخنا إنه صيانة شهرية أبناك صيانة شهرية أف صيانة شهرية يعني تكلفها 600 دولار بيجي وقتك أم صيانة شهرية دين مثلا 1000 دولار أو 1500 دولار تكلفة بيحتر شيء بسعر أمبيرا أم شتكن أم تكلفة بشوك دينش بو خاطري تعدل ملاط جينوي يعني نها مثلا تسعيرة أمبيرا أم قوشيك دينن كفيه 10 دولار 20 دولار بس ما وقت شكي حالك وصل داني 16 دولار طبعا أو 16 دولار جي تعدل ملاط جيها تعدل خدي جنراتورها قالك أم كوكشاندن قالك شونا طاقة شمسية إيه هالساعتين ما تاع حرجي أو جي قالك أو ميتوريا قالك جنراتوريا ساكنين جي إنه ملاط كوكشاندن كريا عرض جي هيا قالك جوا خدي جنراتوري إيه 24 كريا عرض 300 دولار حتى 900 دولار جي
2: إجا أف أسعار بلندبوني ده إيه 24 ده إيه 80 ده إيه 16 ده يعني مازوتا هم حرب جي وهم خدم جي
3: تمام يا خدمي جي يا خدمي جي اوجي بهابون هيا بجي ما بهابون ها ما سكنان يا خدمي يا ساعتها طبعا نجبو ماده مازوطه ماده مازوطه وقويه مدعومه وكبريخ وسر او ناك ودعم عندي اش قديه جنراتور على ايه هالساعتها بس انه فرقا بهابونا زيت شي ابويا وصناعه وكريا عامل عاملها برينها مليون كنيف دب نها عامل دي مليون نيف خوازي ايه كهربشي هيا ايه محاسب هيا يعني اف مشروع كي قدي جنراتور كتيه مثلا جبو رزقك او جنانك جيب خوي وكهربجي في دب بس بدي بعالمي هي مشكلة بيرجينا ما تزبطي
2: باشا اف بلندبون ودمي بيش دارك يا خويا بك اف امبيري ايه جبوي مازوطة مدعوم
3: خديفة ام مدراسة كريا ومدراسة هما قدمان ديا كامزن حتى دما بيش كامزكا تشيبي
2: إجا خالك شو قوت اللي سيرفي بلندبون زيدا رد فعلي خلكي شواب وجبر نتني مازوط نها ام قالا نانجي دكين ام قالا بلندبون اسعاري مادي اساسي اي جياني دكين خالك بيشاو بيش وازيا فان برياران كرن
3: بدي كسنا رازيا شيبو بس المشكلة نبدا استيما دي أفضل جاك وشيبو أف بيشقو أبل بون شيبي
2: ويهر ولو بمينة بالإنترنابة
3: بدي نعنا إيه ولو ميني بلكي أم فيجي أم نها أم حلك يدبينن نظامها 24 أم هيديا كهرباء ريجيمي جيوري جبو نظامها 24 أم داخل وأم تسعيرها داخل جبو سامالات بشكي كين ببي بسيفك ببي
2: ويدمي بيش دا كهرباء وار يا هنا دم دريج جير لازمه وقالك صيانة جير لازمه
3: نعم إن شاء الله إن شاء الله يوري إن شاء الله يوري يعني نها مثلا طاقة قناة سويس نعمتية زيتونية محمقية قدور بك جمعاي أفهمي كهربتي بس بيج رخي كورنيش وغربي أو تاخدي جوكو كهربا وري بيج أمي كفنا تاخد أمو طاقة وبلدي ونحيا هناك يعني جبينك شيكن قوري سسنا جو كهربا بدي أمي جيكو جبو مرداشي تضارب شينا بشغلين شبو عالم جب إيكو باري خود أنا جبو نكفنا مثلا وقتي جو جنتر بشغل جو كهربا وري
2: يعني هم غازن جو خدي مولدان جي هاي هم جي غازن جي كسر مواطن إيكو كهربا جي كشاند المشتركين جي هاينا
3: بله راست. شهاد وعليه بقى زين هي. مشكلة ما زاني ما مصر. مشكلة ما إنه برينها يعني شنو بقى التسعيرة جي لهم التعديل خديجة نتورس كده شبه تسعيرة. وقتين هاجو تسعيرة بيجي دركفي نظام دركفي تمام. إيه تعديل ملط وري. إيه بيجي شو ما برينها تسعيرة ولو بو شو ما نها ولو بو. بيجي أم حتى جم وري أن توازنك يشيت كنا قبها خديجة نتورة ومشتركي بي.
2: باش چه پیاماته هایی جبو خلکی دیوان روشان ده کسی کن حال ما گدار دی که و گازنا وان هایی که روش بروش چش بحاطر ده بن و هر دخل ای فرجی هر وک خود مینه
3: خودی هنزار ازی چه بیش موا مشکله نبدستی یعنی نبدستی می افدم جا گو چه بو هیچ گو گرگ گو هارتن چه بی شتا ده یعنی وکا مثلا دمجا گو هیچ گو مازوطی وکا موا کشامی گو مرکا گو چه بو افتش گو هیچ گو هارتن چه بی بیش ام هیوید کن گو همه انشاءالله مثلا وقت نگذی چه بی توش داغ کرد.
2: هر تیج مواطن ما نه باری واجی گرند باری ماجی گرند ما حمود جناب الفلاقی وحده.
3: بله راست بله خودی باری متمام گرند مصرف ما یعنی زیاده بود یا توش گرگ بهابونه یعنی نهایت درجه مثلا میلیون ورقه هر سوکه یا میلیون کسک چوک پیدا نیست.
2: هیچی اکروش باشتر ببه هیچی اکو توش تکو بهابونه چی همه هری که به توازن به داخل فرد ره گلکس باس بوده برز ولید حسین بر پرسه کیتیا و دین جناتوران یه مولدیج بازار قامشلو.
0: سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام خلكن قامش لوتي دا بحسام باندورا بلندبونا سعرا امبيرا ديكن كان بدنج قهدار بكم
4: از شیفری تاکسی می یعنی روزا می برا 125000 وقت شش امپیر می یعنی اینجاست حق امپیرار بشغلم ی والله امپیر ایم هینا تری من دای بس دی یعنی گورگو مسر فیسبوک دی و صفحه کی شاد اخس دی بی 24 ساعت 16 دلار و 8 ساعت مازوت حر 13 دلار و نیوا و شو 8 ساعت خدمی او 15000 سی امپیر
5: 16000 دا حطا بری انا دی بی امپیر 16 دلار $16 تسي أمبير تا أفضل 500000 يوما ومعاشي مصبي ما بشكل عام مليونك قيم الجمبيرة تاني بشغل يوما
6: جبو مرسلة أمبيرة والله أمبير يعني جمر قال لك يبوهاب وي زيدي طاقة تامي باري ما سادو دهد دا أنا مش $16 عددن أنا شيرو بيف هافينة أم مجبور أم في أمبيريش خوار بهيلن قد برادي مسر بشغلن مكيفاتي ما بشغلن أنا مكين بكنجي باري ده أمبيري برائي راسي نادل ما
7: الله أبس عرقلكي بغايم ما فرزا بالمية عشرة جواتي بس إيه في دي جواناي والله 4000 مدى وأنا أبوي حي صد وحشتي وشيستو بينج ما مردو بلدا بيسر
0: حرتشت بويا دبل وقيوي جا امبيرار بشغل براستي اف يعني هاجر احري كيم جوكتا امبيري حي ساعه طابكش بكشي نتج امبير ونار بشغل دخلي اي جو ريفابر ياخو سرد داخل كي وسعره جوتي دس نيشان كرين قال لك يدوري هذا قال لك تفاعل ب في رابر سينيرا بويا بدن جو صورت لسر روبالا راديو يا ارتا وقال لك كومنتات جهات النبي ساندن يعني دناوا واند عبد الله عثمان داني احري باش كو ام طاقه شمسي شخور دينن ايجو بير هبو ايجو بير تنا بيجي دكار دين بكيان شركه بخاب قسطاب دي كاو شركه بقسطاب دن قال لك باشي كاسي جو دين جي مريجي بك جاب او جي باشي سيدان
1: شخو يعني نحر كاس كار طاقه جي دين دلدا وكيتا جوت جا بشير جي نفسان دبو داني بو اف اسعاري هاني قال لك بلند تعديل خلقي دك عدنان رسول علي كي داني بو برقه كهرباء حش ساعات ابي وام تشتكي دنج رفاهيتها دنيا وقت بيجي امنا خوازن ابو احمد تيلو نفسان دبو لا حياته لمن تنادي يعني يك شقيسي بيجي بيفيدي وتشتك الجوري دلي واناجي نابة
0: كهرباء زيدا جخلك مرة بوي رفاهيات جبرقو يعني دماغو طبان أسعارا بدا بي قمان أوايات شكي حري زيدايه وداخل قاوة قوك تي مقارنة كرن أف بو كومنتاتين دي ترجي لسرفي روبالا آرت أو لسرفي راپورتي بتايبت هاتبو نفساندن شخو بريا دروجان شارداريا گركيلة يجي بريارة كدر خست قو همو جناتور بين السكناندن جبرقو كهرباء نظام الويدا كي هيا وقر يعني قد خدبه چه مبلغي ما ديجي بيستندن جخل كيرا دبا ممنوع أحري باش
1: غيابو

0: دلدا بوهار إيصال خلكي مولود اللي خور حد كرنج دركت ناتشو ليج سيرانا يعني تبالا خو بدي حرقين حرقين شم جغيري ولوجي يعني روجين حفتيك اشتكي حر عسر تبين وهناك باري خو بدين تشولك نيزيك وبهنا خو درخين دي بيجي دستي ما إيصال جو بوهاري نابه إجاد وان صالين در باسبوي دش برقو أو ألافين قو بخور دبين جبوي بوهاري قلكي سفك بوني يعني أو وبروش وسينيكي مالي وانا ما بون بوي اعتمادا وان بيتر لسر أف بلاستيكيات وتشتن جاهز فتبيجين أم يعني باري ما سفك بوي أم فانا بخور دبي
1: سيني كان بلاستيك قدحين بلاستيك شخون بيتر دو بيجن بلاستيك أو بلاستيك نباش غيرك كرتون بيناب كاراني بطيبات قدح حار وقتا قوك دي چايا قرم دخيت قحوة دخيت فانا قلك يتيناب كارانين و أو بويا تشكي أساسي سيدان قو خلق دبن بخور السيرانا رحلا أفكاري مسواركا ويباري خدا برس سيرات شيخ موس خود يمحل كفروتنا فان موادا يفان العفاية أو هفا يبينا تومار كيري بيرا تشكر بحثا خوستكا خلقي سروان علاوان دکن و اسعاری وان کام گوه دار بکن.
2: بری گودارین آرتا آنا هفیوینا من به بریز سیراج شیخ موس او جی خودی دکانه که لباشاری عمودینه. بریز سیراج دماتا خوش
3: دماتا خوش بابا.
2: بریز سیراج تو چل با خود فروشه دکانه ده؟
3: الله

0: ان سينيكن
1: اف بو هاي اف بو هاي بلاستيكي بو هاي كرتون
0: كرتونج بلاستيك بو هاتره كونو صحيتر جي وش غيني ويجي مناسبتره انك دخوازن دي مناسبه يعني
1: فرقه يقلك هي وسعره
0: لا لا فرقه يقلك تني
1: مثلا انا يك دستاك سيني بشن سيني تي حد دستاك خاص
0: انواع اي بلاستيك فرضا بينجي تي انا عندك انا بيستو بيش تي انا حر سينيك حرك صار اي شكلك مزنبون هي بتكمون هي
1: بريز سيراج تقال اي كرتونه كرن جنبين سر قدحه قدحي قهوه اي شاي اي شرابه كولا يعني مجاميع او اسعار اي شاوان فرقاوي او بلاستيكي شاوان
0: فرقاوي او بلاستيك قلك تنا يعني قدها صد قدها بلاستيك بحفت حزاراي كرتون بينجي حبتي دي بدوازة حزاراي فرقه وين قالك وهي جا اي قحوي اي بلاستيك جهنا اواب شار حزاي دستاوي اي قحوي بينجي حبتي دي كرتون ببيج حزاراي
1: عمليني اف چند سالي داوي خلق بيتر باري خوددن مثلا شيتر ام بيبا استعمالي مرة واحدة باري خوددين بيترج مثلا جمالي بيننا
0: اري اجباري كسك ناب كسك نماد الشيو يعني ويهار نويدا بس دخلنو بلاسك تيخيني بخن وبمشر اجا امج باخو تشلوتكن جانا جي قلك تين باما بشيرات جيني امجوا اجوان دبيجم فرادن از ديكي سا ننو قيمة تيبي ام ديكي سي مظن اي زباية دنوان ام بي زبارة اخوة بشي تخلاص كر تيخيز ام دي دنوان تناس كر تشلو اجبونا باجا قمار نقر دوس اخو قماري نهيل ام جوان ورد بيجني يعني
1: ما بجي مشكلة حرتم حر صالبو حربو هاربو اي قن جانا جي وان ندهشتن در باس بجبرك قمار اخو تشي اخو تشتن قم بين ام بحثا مثلا افكيسي مزم بكلمة يك كمياكي مثلا باشبر او چنه دستیوا مثلا یکیش بو مثلا درکه به بوهاری مثلا تو دزکی سات دوان بلکی مثلا بیتر جوار لازم بن
0: تو گوختاش به فرادن کا کیلو کی اس کیلو کی دیمی بلکیش بو مالا ویجی لازم ده زبالا خو ایتی خی دیمر ده بدری خو هنا کنجه امش باب خود دنوان دی بخیم هر چولی ام ناس گنو چول نو کو مالی و هر چولی اکیل که مار خو بیل جان شاب چاراج دنوان و رم دنوان دون مقابل من دنوان بس لون لیم قاتب یعنی
1: بلسی جان بین بحثا کفچی چاوان انواع و اسعار
0: کفچی جی انواع بی هنا هي اي رشي بلاستيك حري قور سعرها خوي هي بيشش نوعي كفتشا هي هي اي سفك هي اي جران او جي لكن بلاستيك فرقاوي قاسبوناوي بدعتاوي قنجبوناوي هي نوع اول هي نوع ثاني او جي
1: نوع اول مثلا بشن وشن حبن
0: فرضا صد دستاوي صد بباز حزاراي وشفاف مناسب خشك هن نونك رنجي قلكي نقلكي او كيلواي كيلواي تقريبا دورا بيس حزاراي بيكون دي سكه جديده
1: بريسي راش تبحث دستي حر نوعي كر قدح بتسيني بتبحث سعر جيكر السعر ام بين ايصال وصاله شو تشاوب اختلاف هي
0: اختلاف هي الصاله شو بها تروج ايصال
1: يعني تشخاصه فرق مثلا بين دستاسين يا مثلا ويصالي تشخاصه
0: يعني فرضا ويصالي فرضا حر دستا بينجي صحن اي جروفر تي دابون اي بلاستيك ما ب 45 داي يروب سي 50 بازه هزار فرقاوي هي تقريبا حر دستاك يعني ايصال بشكل عام ارزانتر صالي شو كقسمه ما بلاستيكياتا اجا عمليه يجي سر دولار
1: وش ساعات خش بريز سيراج شيخ موسى خوتي دكانك بلاستيكيات قدا حن سنين كيف شي دفروش ساعات قلكي خوش به
0: تا خوش تر به قلكي بخير به
2: اف بو هف پای وینا گو هف کاری ما سوار لگل بریستی راج چه کربو در باری وان پلاستیکان و وان یکان شخواه سیدان نتنه مواد اوی پلاستیک ایگو مرو دبه مواد دی ترجی و علاوه دی ترجی گریدای سیران آیه گریدای درکتنا رحلایه چه کرسی بین چه طاوله بین چه عدا آشویه با جبرگو يعني اف اف يكايا وكما داخل يعني كرن حمي قريداي رحلان وسيران بناتشكي اساسي جي اجا هفكارا ماشين دا محمد اويجي باري خدا بريز ياسين حسين خدية محلة كفروتنا غراد وعلافين رحلة
3: شخو او بير بحثة او عداء رحلات كي بيش الجومي بيدا كريه لسوكي هم لدكاني لكي لكا اقبال السروينا وسعرابينا تشاوايي اميلي قهدار بكين
4: گودار رادیو یا آرتا ایروش اسم میوانه یک شوان دکانین گو پیدوین ای رحلا ای چوله دفروشن از میوانی وینامه تا زانیارین زیده در سر اسعار کرسیا ای گونا غازه سفری ناس بکن آنها بریز یاسین حسین لگل میا دما تا باش به
5: دم باش ایدارم باش بین گلک سپاس شبا
4: گلک جوره این کرسیا هنن ام دخوازن جتن ناس بکن بی چنن او کرسیا گو بهتر تین کرین اسعار واچ قیسنه
5: شو دما إسرائيل ملتي ما بيتري خو حش خزايد كي نوا خزايد ها وروج خو درباس كي طيبة روجن إينا بيجن أو روجن طيبة أو بجنيه تي حسب هريم أمدة قال كرسي هني إسرائيل طيبة أو كرسي بيتري خو أبي رحلة هاد فروتن أي رحلة جي تبشن درنجي خو هن رنج هاي جا إيراني رنج كي سبكتي هوا وايك جي هاي سوري أي سوري بشكي هم هسني خو غرانتري هم أو شادرة خو جي غرانتري بتماني خو جي أبيجن تخمين دكم فرقة دولارك دولارية تخمين دي رنجية ايه بيتل ايصال قال لك بهاتن فروتين قال لك طاولة جهاتن فروتين البيجن كارم بيجن طرابيزات هاتن فروتين او غازن سفري هنا لسر قنينة غازن او جيب يعني وك شنطات مينة شنطات كده دست تيرا قردن وها وها يعني روج اخو بيدر باسك
4: امي باهور بليانك شاناس بكن لي بيشي لجم كرسيا مهنكي بسكنن او كرسيا تبع سواكرتا كو ايراني او تين دباندن او بشقي سينيا كيوانا
5: يعني شو او جملة خد تخمين 8 دولار كي يعني ام بنهاد دم نهوني فادن بركي روجن وقتي كو بيتر تخواستي سركرن بركي او قالك بازرغان جانا جانا بركي 2 دولار 3 دولار هيدا ينسر وقت استغلاليه كي تكرن نحن ما كسرن بيشن كارن اي سوريجي او جي جملة خود دور نه دولار أو جيب دهات يفروتن بيازات يفروتن حسب اللي بدما قد كبين روجن طيبت وقتي قو خوستكي قل قلق سر هبن أو استغلالية تجي ديس جار كي تيكر أز بيجن بركي فروتنا خود جار جانا دقيا يسير تدولار
4: إيه لك أبي بيدستك بيجنب أو جيتين بكارانين جهود ركتنا تشولي أو جي قيسيتين فروتن دستيوانا
5: أو خواه جملة خواه 4 دولار 4 دولار ني 5 جاتي فروتن 5 ونيفاب 6 جاتي فروتن حسب يعني بيجن أو بازار النابرة بازرقان أو أي ملت بيكرا لي يعني خوستك السر كيم وقال لك يعني بيتري خو داخواز سربان أبي رحلها وأبي تيبو تيم دباندن أو داخواز سربان قال لك
4: طاولة الباتة هنن أو بشقيسي تيم فروتن يعني بدش تقول سوكي تي فروتن
5: شو طاولة جي أو جي جوري خوهن يعني جوري هنن لك أوينا قال لك يباقش جير بيجن يعني نخبي أول وهروها جي نخبي دوا نخبي دوا تشاوي تكرار تكرن أو تشتنقو ج باشارة دكن هف جار جارك يديجي دوبارة دكن ودكن طاولة هر وهاجي لك آب يعني مكاشم بالنخبة أول نخبة أول ش حجدا حياة بستات يفروتن هر وهاجي نخبة دوا ش سيزا حياة بازات يفروتن يعني هر وهاجي مقاسي وان هني هي بشيست متروكي هي صدو بست ب بحشتة وفيرنجي
4: كون السوكيتين هيدا كرن بتشقسيتين فروتن
5: شو إيسا جوجو مبوت يعني خوستك قال لك يصير مثلا سركونا وملتي مجي حش سيران قال لك يحزك ما شاء الله إيسا الباران قال لك جباريا بوهرا مجي خوشكو كون جي أمكارن بيشن كونن بتشو كان نابرة چل چلو بين دولاري تفروتن هروها جي كونن هن أو جي مثلا تين ضباندن هي كون تاني چادر جور او حياة 100 دولار يفروتن هي كوني جور وشادر هاور دور ويجي دورا 140 دولار يفروتن 150 دولار يفرنجي
4: غاز السفري ام خاص بحسا وابكن اوي كنت قلت وقت شنطانن قنينا غاز بتشوك بوانارتي او شغله كنا بتقيستي يفروتن
5: او بضاعت صيني يعني تشتي قدر باسي روج اواي كوستان بي بيجشتي ام بيجن يعني صيني او جي دي شوازي خوان شوازي كي بتشوكتي او جي قنينا لي سوارتي يعني تبقى قنينا خو حقي بينا 10 دولار هي اب شنطجي او جي تبقى ناخذ دور 12 دولار 13 دولار جار جانا شي استحكامي تيكي بكي 12 دولار شي تفرتن بيستاجي تفرتن فيرنج يعني دبرك ايش دبرك ايش حريك ايش او مهم ضمير يعني هناك يفرجي رول اخذ ليجي
4: قالك سباس بوتا بريز ياسين حسين خديه دكانك فروتنا بي دي في ان اي رحلان قالك سباس بوتا
5: سباس كان قالك كيف خشوم
2: إجا أف سينيك وقدح وكفتية بلاستيك وأف عداش يوائي بتعداية النيلية بلاستيك وأف كمارا قو تشيد با وقازنين خلكي قريدا يوان بلاستيك هاي السيدان بري خلكي بروشي خو سينيكي خو بخور دبرن ندع فيتن لدوخة
3: مجبور بخور بقران دبانا
2: بقران دن أفي دن تين آفيتن إجا وك متميد بيجن سبدي ساولو دركتنا كويها با چان دا خلكي ما تشيب با خلكي قو بشوازيا مرد كن دقون دي خود دناف داري خود غرك مراجي إجا ويا لوان وغيرين بكيماني تشوية تو چن ساعتين خوش بينا خود رخصتية تدناف وان دارو شنكايا وان دي قدان دي وي غمارا قو تلدو خود چه كريا خوزي تحر تشتي لدو خبدهف وتراجي وتبخور فغيرينه

0: جارك دنا من الوفاقريان قهدارين أرطا بمجارك ديتر بمجارك أدبي كومي بحسا برتوكا كي بكن تشيروكا كأفريناري سرنافي برتوكا ليكو لينارو نيفسكار فارس عثمان قد نافاوي برتوكا هاني ده بحسا تشيروكا هنرمندي نمر يوسفي تشلبي دكا كو يكجوان هنرمندي نقلكي نافداربو
1: جبوتش عم إيروش بحسا في برتوكا ديكن برتوكا بنافي تشيروكا كأفريناري يعني قصة إبداع جبر جو وكا إيروش صلا حزار ونحسدو شيستو دودوان ده هنرمند يوسف تشلبيج يانا خواج دزدا حتى آنكا سترانين وي بلاف وينا جلك نفشان سترانين وي سترانا درباري ويكين فيسكار فارس اسماجي شخوا بحثا تشيروكا في برتوكي ديكا وغو بحثا هنراوي ديكا بحثا تشيروكا يوسف تشلبي برنكي جشتي ديكا جهف كارا مرا سيدان حسين كام كوهتار بكنا
0: گهدارین آرتا نها به مره ایدریا تلیفونی جقام شلو نویسکار و لیکولینر فارس عثمان دمات باش بو سبات بخیر به ماموسته
2: سر چاوا گل که بخیر احلا و سالا دمات جی و گهدار آرتا اف ام و کارمن دیوینا
0: گل اک سپاس دیده سپیک ده ماموسته چهشت یان بو سدم کت هنرمند یوسفی چلبی وکی مجار یان وکی محوری پرتوکا خویا چیروکا که افریناری هل بجیره
2: والله یعنی یوسفی چلبی دباوری آمده يعني جارة يكمين كسايتك جي نافا ملت يعني ناوي ناف دار وناوي مطن ويعني يكي خلق وينا ناس ناكن وبس بكار قلكي مطن راببو كاري هوناري جبلو لجي مخست از بيك بي كسايتي هاني ولو فجين بكم وازل نكروني بذل مسر دورا وينا باندورا وينا ني جباكا كردي لهنرا كردي اجبلو لجيما او بجار يعني كارك باش بود باوري عمده و جي خشي تناف جباكي جي و ناف ربشن بيرا شي كرت
0: بريا او بحسا قوتل سر وينات شكر چيا او وينيا راستين يعني حقيقي اقو تناس كل سر يوسفي چلبي كو جوان تشتين كومروف لسر وينات زانن جدايا
2: يعني تشكي ولو يعني تبيجي جداتنا يعني يوسفي چلبي وقتا تدبي يوسفي چلبي وبتايبت يعني ناف كردادي دي هريما سوري دي بتايبت يعني شيوي وزماني خلقي عمودي يعني ويشغي لما وزوي شلبي دي ينتجي زاني تباجار تنبون باجار المدن اي كرداد تنبون عمود بو وهريما بيتر اكو چراجي زماني كواهي يعني ولو هنا روانال پیش بو وزوی چلبی کاری بو به او امکانیات تنه یعنی بطنبورا خوا و بدنگ خوا کاری بو دبوک بتبیجی بدرزیه بو کولی و کاری به هنرا کردی انجارنا اوسف انشتی اوسف خلق جواور فلکلورن او گشتک افراندنی و مینانی سرانا کردی به وا امکانیات خوا داخست جه گووندا لبر دفو زرنه یا لبر کماچه وینا بر طنبوره دنگ بیجی چلو کاری بو ببه وک پرکه دناف برا کلاسیکی دنگ بیجی کرده ای کبن او اوا نوجن شبلو لجه اوسف وقتا درکت ده شخبری یعنی پینجی چلی حیا پینجی یعنی تمنی ویجی نگر کدریج بو کاری بو و افراندن آخوا بگینه همه کسی باندورک گل کی مزن لی سرانا کردی کر با او گوتنی بلی دی گووند دهاتن گوتن گل کی جوانا پدید کرن جناف سرانا کردی درکت هنکا بری نویری بو بری اوسفی چلبی شخوا او امری جباجاری جبلگراوی سال 1927 حتی جیانی بری خلکی نویری بو لی سازی و طنبور خسته یعنی وینا کر اشکی نورمال یعنی او سینور ده نابرا جواکا کردی و هنره ده و صف کاری بو بشکی نجبر اولو جی مادور گل کی منزن ده به مسئله کر
0: سرناوا پرتوکی واته یک زلال ده خویا کرن ما مسته چروکا که افریناری یعنی قصه تا ابداع بنارینا تا افریناری ده چه ده یه بهتر ده دنگی ویده ده گوتن نویده یان ده پیاما بیلیا هنری ده
2: من يعني دبهوريا مدي ومسر يعني سر أب كسي أفرينر مخندي وأظانم كسي أفرينر يا أبي مبدع دبنا رتحمد شتي ما مستشيدا يعني خشكي خشك بونا ويدي دي وينا دسترا لسازيد خس طنبول دخس قوتين دو قوتين ويناجي موزيكا ويش دي داي يعني ملحن بوجي يعني حمتش يعني قال لك يعني أبي أوديتني وما قال لك ألسر بمثالي خبتين قال لك إيه وينا كاريبو الجفات كيدي سران كيبيش يعني أزيكيش تربيجين شوية دعوتكي كردا يعني كتشكا كبير جي وينا بوي قلت يوسف ما حياة كنجتي بتبابي سر قورات هني ما برا أسمر ميرانكن قلت هار قملا خلخك وورقو فند إجا سرانا أو حري دريج وحري خشك ورنديلاني أسمر أسمر بقورانات مالا خو بدي يعني يكي قوتيني آمادة بكي وموزيكا وي آمادة بكي وبافي سر وقوستاني خش وموسيقاك نهنا يعني ناش جبر ولوجي حيان هكا دي قوفندا كردي دي قوتنا من أبا أزبيج قوتنا ما مرتاع ماذا كاكلوي يعني حيان هكا ما نكاريبو سترانكي وك خلكيج بو قوفندكي أم بأفرينين قشتك أم بدقرين يا أزبي تشلبي يا فلكلور أجبر ولوجي دحما آلي دي دحما آلي دي وقتام تشابا برتوكا خوشيكر خوركي فنان أوجي دي أني رسم ذي رسم ذي أتشلو مجير قوت وزفيتش لبي قوت شلو بسورتك جير شان وقوت برا قلكي سباحي بي أليه بسورت دي بقلكي سورتي خاص باحي تري جبال ولو جي ما خاص أزوي سورتي هاني وينا وينا ولو برا وتم ذي مجيه مرو ذي أو إنساني سباحي وخشك جبال ولو جي ما جوامير كي ما مستدل آوري زنگی سلاوره زی خوشیت شینم او ورگراند کردی نها کل وانی او پرتوکاوینا باش دی بلا کرین اشخواه اشخد که وی هرمی و لجمه جیم بعربی جیم بلا کر او باش باش هاد بلا کرین باوری آمد
0: دستی تصاق بجابریا وی پرتوکا گوتا نویساندی تو تخوازه چی پیامی بگهین خوندوانان بتایبت نفشینو
2: والله یعنی اتخوازم ام نفشی خوی کرن بخوادی در کرن يعني بيشتي من هكا برتوكا كشو از بزمان عربي نبتين برتوكا يعني بعربي عنواني وانا ما از شخصية كردية سوري صاد كسي نافدار اوه كردية سوري شخوا اوسف جي يك جواناي ام چلو كاربن قلك كسي مهنه وندانه ام الواب خدي در كبن ام الكارو خباطي وانا بخدي در كبن استرانكي خاصة اوه استرانكي بيجماعة آ هنرمند کی به آ کسی نافدار به یا پرتوقه که بچه به هم بگر این خودیه وانا چه قاسی خوش ایروگ ته و صرف اون آرتا ساعتا و خوش اون وینا ودجینین هون وینا دینین جیانه هم هنک سرانه وینا جی همیش خنکر بیجن اف سران و اف موزیک اف ای اوزوه چلبین گو کاریبو ده نفشي كيفن خدي در كيف أمشي وانا خدي در كيفن جوفن جوفن ده خرفاني أفا أمد بيجين عمود كي أو سيف يعني أمشي قاسي ده خدي در كيفن إيجل كي باج أز أتقازم عملي خدي در كيفن وهيجان مرول واب خدي در كيفن يعني العمود أتقازم من ها كاولو أتقازم لعزي ريني تمو أز أتقازم أز ويجي بالا مده يقو أتشكي ولو جوينا جي بكن ولو دبالا مده أملي بخدي در كبين إتشقاسي جعمودي رباش بين إتشقاسي شكردار إجاب
0: إجا ما مستد دما آما دكرون نفساندنا في برتوكي ده تراستي تزحمتيان هاد بلغة كرنا جيانا يوسفي چلبيان ده كوم كرنا أفجاف كانيين قول سروي و تشاوا كر
2: والله يعني شخوات تنبون يعني تشتي باش يعني أزو لو كي وينا بري 20 سالة عم بهاف دور ما مستبو بقل كم يعني أظانم بي يعني جيانا ويشلو بو أظان بي چخاصي باندورا ويهبو ويشغي منكاري بو أملي خدي در كبن لفي دا وي مهكسن ديتن إيه أو ناس ذكرين مالباتا وينا أبين نافدار إيه بتمنش خوت تشتكسن نفسان دي تنبو دی مخست از وانا گشا کوم بکن او کدک بو مداح تر هفدو اف پتوکاهانی در کرد و ادبیشم جی خو گرد و از جی رازیم از وک نویسکاری وی پتوک از جی رازیم و گرد که کیف هم تیگو ما متدل آور و گراندی کردی ناکم زمان کردی جی نفدسته دی
0: لگوری واقعی هیی بنرینا تا تباورد کی که سر پیهاتی یوسف چلبی ممکنه وره دوباره کرن یان بتنی او گریدای بدمک یان قوناق که دیروکی تایبت
2: نا والا هر ای دوباره کرن یعنی افرانده ناسه کنی هر ای دوباره کرن نه او سب بی یکی دبی بدها افرانه ری مهنه بدها ده همه آلی دی تدبینه چقاسی پیشت کبن چقاسی باندورا وانا جفاكه هي از بشم از بهويم ابدها وكبينا چه ببن بس حر يك ده مجال خود ده كار خود ده خباطة خود اني اب افتر نر قرن و افران ده ناسا كنه و از بهويم جي چقه وند باجار وادنه و نزيك ام كسن وكبينا بباندور ده جفاكه ده جي خورتن جوان قيزين جوان ده همه آلیه افرانره
0: ما موست داویه ده تخواستشکی زیده بکی کرم بک
2: والا اسپاسی آوت کم اسپاسی آرت آلکم و اون لخلق خواه لمنت خواه بخوادی در کرن و جروجا چه بوی حیان حکا بوی باندوره دیزی و از بیبیم او باندوره هنی بمینی سپاس دارم ما موست سیدان سپاس جه کارمند آرت آره هبیا سرکفتینه جو سپاسیم و انشالله امی هفدو نزیک ده چه خوشت ببینن
0: گل اکسپاس جبایی تا نویسکار و لیکولینر فارس آسمان تمرا بودریا تلیفونی جقام شلو ساعتات گل اکی خوش به
2: درکفتن بسپاس
1: ملی گهداری ما به وی هفت پیوینه خلک آمه و به داوی به گلک سپاس جبو وجی سپاس جبو حوالی ما نبیل سپوک احمد خلیل لسر کنترولی سپاس جبو تجسیدان
0: گلک سپاس دل دا حتانی خلک آبی و حفتی آبی هم بین ناو خیر و خوشی دا بخاطری و

0: دريت ابو خماس
1: لو دلعت بدور عقنا ما يفسد مزاور احد ما كان من الدايا قما كنا ما انا تسبا قطر مزي ومكان ما مثل برنا قطرات نورات جاك
0: يا الله.

0: قلو بلا يا أجنبي كورا أنت كورا بكار وبمال كريم لسه بريد سكنا يا أنت وانا رب العالم يا أنت خوفة كرم نفر خودك ما نمر ما ظالم ما
1: نمري نمري
0: سبلو بلا يا دكما يا برقا بجام يا أنت لكل عشرة طالت لخوضك مرمى كرمي مو سبرو بلا يا نبي ترعلم ودنيا برا بي موشا حمي بيمبا وعشا كاتشكو زابطا بيسني شاوشا درج قرى قولي لكل عشرة مائي خلق بو عندك فاتة مو ظالمي مو
1: ها ها بابا فاتحة

0: لكل كلمة من امن وتمها شتك دام وقالك فرات ما وظلم مو كل بلا يا يا يا يا تمعد نصابح الخراب يا امه لسابري اتورا مازبا يا سينغ برا قطولا يا جمرا بقايب ومركب وقامك يا عيه قولوا قطان يا خوذر يا دار دمارك يا قولي اخوان موهار بشير طبق دار حج قول كايمو
1: نمري
0: تماس ديرك مرا

0: أهو يا رب
1: كل بلغي يا يتبع سبب الرخوف رب العالمين لخوت الطاقة جلي تخطور عنه الراكة شانتا كيران وما قصر عند برقى في مارا باب مرار ورا خل باكا في موال إلي كل بيبيت يا نساء كدب مالنا يا نبيت يا أقرأ كل ساعة غادي تخطور عنه نانا كبرين دار هذه حكيم ميمو ظالم ميمو
0: أري

هلا وميت هلا هلا وأهلا وسهلا بالخميس. ما قالك يبير يا خميس كربو جيان تاني جارك هيبا إجا قاركا كومروف ويجا ريجي باش زانبا كومروف حقي ويجياني بدا مروف كيف خوش جيان بكم همي دنيا تشتك بسر تشتكي دا ناخه داويا هر همكي غيرك كومروف بخوشيه كي بداوي بك ايجاره وكي كدا كومروف دكي بيگومان هر هفتين هر كس كاري خو بخوات وسر كفتنين ولوكو او دخوازه بداوي دكي هر پنشم او درفتا هفتيه كينو يا درفتا كانه كو دا هفتيه پيشه وده هون خواتين خو سر راز بكن طيبتي جدا پنشم دا هوا هرمونات مي سعادي وكانا بلند بام جبركو بهن ودانا كيا أو بهن ودانا هاني جي قلقة جرينجا جنفسيا مروبرا وجدارونيا مروبرا.

كهونجي جمر بيجن بهوني سبا در كبن يا ناو غر هوني در كبن جي جمر بيجن بهوني هرنا كدا امر غدار مجبير نكن تجيكم هرنا او جيكم بشني او متدا سيرانا خول بكن عملويت جي مقاتب و ام گمارا خول دو خانه هيلن ام گمارا خراجني و بخورا بغارينن مالي هوند كارن تكلي مرا بكن لسر هجمار صفر نحس السيم صفر دو دو چار سي سي چار صفر حشت افعاج بو پايوان ديانج بو نام يانجي هوند كارن نام خول سر هجمار صفر نحنه 5 8 0 6 4 9 3 تكليب مرابكن.

إيجار قهداري ما روج بروج مش بيرنا كن كو جو برب قرم بوني بعد تشاجاج بو كو عم جا يعني كو طعمه كي خوش جوي سيرانا خو دبري خو بكن هم تكارن تشي جلن جا سيفيك الخو بكن بوي أنا وقت جلن صيفي طيبتي جي قرم بحسا قلابيا بكن بايا بيتري خو مجار قريداي قلابياتي جناوانم أمي زيادة تر بحسا قلابياتي إيصال بكن كا موديلاتي إيصال چاواني شخو صال بصال موديلاتي ناقو هرتن قبال حطاني أنا چاوانم أسعار السوكا بلند بونا قلو نرخي واسعاري قلابيات چاواني جبيرنا كن دائما قلابي تطريزاتي ويهاني وخملي وي برترن أمي بحسا ويشي بكن لقل ميباني خبريز عمر بكي كو خودي ورشيكي خياطة يترزفانية العمودي بشتي سراني.

0: خودی هر هفین داره شف دوره به هلا امی فکرن مجارا خواه امی بحثا گلابیات جنام بکن ای سال مدلات واچن بگو من هر سال رنگین جدا جدا ده کبن سوکی و رنگین کوزی ده تر مرغوبن ده نوا بازار ده ببری خوبدن لگل بریز عمر بگی که او خودی ورشه یکی انجج ورشه یا ترزبانی البازار عمودی لگل منه بریز عمر ده ما تباش به
1: دم باش سر شعبا هم و سلام
0: گلک سپاس هونه ها دورشه ده کار دیکن لسر گلابیات صیفی هگرم بحثا گلابیات خوب کن نها هون دناوه وی ورشه ده چه کار صیفی دیکن؟ هون لسر چه کار دیکن؟
1: ام کار گلابیه ای جنا دیکن و ام بیجمشی دو شغلن بیجمش بوشناش و زاروکا نها اولشه ام بشکل عام چه کار به ام کارم بکن؟ يعني هاجر منتجك هبه مثلا تشتكي جما بخازجي ام كارن ويكاري بكن بس اي ما تركيز عمال لسر قلابيايه ولسر بيجمايه
0: بلي يعني بضاعة صيفي كريا دورو تناوي
1: ام حبكي اخرين جي برين هاد تدي حبكي روشة منطقية مزبوط بو ام اخرين جي بس اف مهك ما دست بي كريا ما قماش آني وما دست بموديلات خوكر ما قصاندن ما تصمم عندن و اف مهك انتاج هي
0: بلي يعني اف مهك ودست بضاعة صيفي كرم بدلن بجماعات الجنان ما دست
1: بي كريا بجمان وقلابين طبعا حبكي الزبستان جي دريش كر يعني هين انتاجة صيفي هين بشكل سوكا لبازارة يعني نهاتي فروتن بس تفولوجي يعني ايغو قد كاري انتاجا چكات دي شغله حسابي خودك مثلا ام هاويني چكي زبستاني دي شغله وام زبستاني چكي هاويني دي شغله
0: ان ها بويد وقت يعني روج بروج انشار تبي كوهنا منخفض مارتش كي جيفهم ناكم بس بخوا وقت مچه بوي يعني جلي زبستاني نما خوشن
1: اري نما خوشن و اي ماشي ما دس بيكر يجبر يعني هذا وام حاضر ان شاء الله
0: بلي زياده القماش اي يصل جبو قلابيات شهنه
1: انا قماش هناك قماش اي انتاج صيني هنه امتينن كواليتي اون شفدو فرق بس كشمير هي جرد بجن كودري كشمير نسباق جمطات تيد هي
0: بلي.
1: او قماشايا يعني هم جوده اي باشه وهم رنجي ويقل كي خوشكن وهم يعني عامر جي دكا
0: بلي وين اقولو ايصال بيتيرو خو موديلا او قماشي اوي قش رنجا رنجن ورنجي قولا وادنا وادايا
1: هيا
0: ايصال حطاني نهام من ازبيدو بينا
1: كودري هي مطبوع وهي سادة اي سادة امتينن ام لسرد طرزينن ام نقشالي دخن وهي اي مطبوع ويا ام يعني قصاك موديلك الديني ام بطريقاك تشهدكن انو بشكك موديل تيدهبه وقماش اي بفا او جي موديل الدي
0: بالي امي ورن سر تطريزة وان كوهن السرقة لابيات تشهدكن الورشي تاني هونش خلكيرة يعني كاسك بخواز معتمدك بخواز هون جوانه بكميات تشهدكن يعني جي قطعة قطعة هون تشهدكن هاجر السر خوستك خلكي به هون قطعة قطعة تشهدكن ودفروشن
1: نا نا قطعة قطعة أمشينا كان جبر لبكاوي هي جبر أنه أورس ماوينا دفي بيصمم عندن دفي لسر برنامجة كي تصميم ببيدا قاندن و ولبكي يعني
0: بل.
1: وتكلفة ويجي جراند بي أنه شخصك بي قطعة كي بخوازة بشكي زحمته أو دبي وكاري مطبعة دبي وكاري أنه شخصك نأنتاج ألبي سيد شغلة بالنسبة جمارك منتجك هبه كميات هبه الجمع أمجير تصميمك تشيدكين
0: بلي
1: و اعتمادك مثلا اموينا فلان رنجي امي بشغلن برق الرسمه ولو بي ام كارن تشيكن وام بخوش يشخر انتاجتك
0: الواني دارج ايصال شنو بيتري اخوا
1: بخدي بالنسبه لجلابيار رنجي كي محدد تني دارج بتقريبا 20 رنجي جلابيا هنه هناك الوان هنا اساسينه يعني وقت بكحلي رش صور كسكا وانا الواني اساسينه بمناسبات معينه دتين بخكرن بس وقت يجي الوان برن وجد مين اللي صار انتاج معامل نسيج انه انه صالي ترندك درد كذا صالي رنجك درد كذا ام وجه استعمال
0: شو خلقوا دنيا قش بوي بترندات عرم ترند شو صال بوي بترند انا حوالي من اوجي حركه رنج قماش هذا بيجن بيجن كيوي حوالك من حركه خو متكد بيجي فوشي قماش قلابي هنا
1: فوشي تي شغل عندن جبرد جي تي شغل عندن طبعا ايمي افكاري تطريز مش قلكي زودة دكر من الحلبة دكر ام جلي بيارد شغلين طبعا سوري بنسبة جي انتاجة قلبي سيارة مصدر بو جلك دولة ترى فكاري ليبيا جزائر مغرب تونس اباناقش لجمد بون فوشي يك جرنجي ايقوك خلقي اي ليبيا ومغرب وانادو خستن رنجكي شغالة رنجكي ولوك كيفية ده وقالك ليه ضرقه بي
0: بالي قبالة خلقي إيصال شاوي حطاني أنا رادي قبالة خلقي سرقي لابيا شاوي
1: جبر طقس جبر حالة مناخي عام حطانها هين حركة كيمة وبشكل عام بشكل عام حركة كيمة بس ويشي ببه إنها حكي قرم زيدة ببه وإقبال لسر شيء
0: بيقومان يعني روبرو ودنيا قرم دبنا جمد أسعار شاوان إيصال
1: بخودي بما انه ام لفيدك انتاج محلي تشيدكن فام كارم نافس اسعار بكن يعني تاني لسر مدى التكلفه تشيد بانه ام قماش استيراد بكن جبر معامله ايه انتاج محلي اني قماش تنعني معامله نسيج تنعني يعني جي بي ذا تصميم او يدرو تناوي تطريز او ينا اضايا قش ام لفيدك اذكن فقطعة نبوها تكلفه يعني قلابي هنا مثلا سوكاتين فروتين بيس دولار او بسيه دولاري و بنجي دولاري إيه ملفيدا أم إنتاج لكن أم كارن مفرق بسعر قلكي كيم يولو بدن
0: وقت يعني تقريباً يتشقي سوي بكلفة
1: يعني جدر حياد وصد ولا رأى مثلاً
0: قماشاتي وش كدريتي؟
1: قماش مش صيني خست كش إيه كدري كشمير خاماوي ناقلكي باشه ورنجي ما خصن جي رنجني باش متوفر هبون ما رنجني خشوف خصن يعني نا انه ولا قطعة حقي وده دولار فارزاني وجوداوي نباشي نا جوداوي نا قلكي باشي بس شيء انتاجها محلية مش بروي ايكي ارزانتي حسمان بك وامجي نا خوازن انه فيداك فحش بك انت متخوازن يعني خلقي ما بعلمن انه باي قطعة هي تشيدبة محلي وبسعرك باش وجودك باش
0: بل بريز عمر هون الويدر الورشة تطريز السروان قلابياتات كن شاوانية تطريز كرنا فان قلابيات شاواتي كرن
1: اختوري عفو بك بعيدي سؤال اخر
0: هون الويدر تطريز جيد كن السروان قلابيانا
1: بلي
0: هون شاوة تطريز دكن

0: انه في فيروس ما مزند تشوفي صدقه خلاصك
1: بلي
0: ام برنامج شي مصممين لبرنامجك رسماوينا برنامجك خاص به هي أصلاً ميجر صممين وام دريا فلاشير يعني الكترونيه
1: عريق.
0: أم أمر دود الماكينة ويقطع يتشغل
1: أو نقشات ورسمات متوفر هون الحر نقشي تشيبكن؟ يعني هون دكارن حر نقشة تشيبكن؟
0: مكارن حر نقشة تشيبكن جبر تصميمه يعني وك وي وك أي رسمة وك أي رسامك هبل أو حاك إشخور برسمينة يعني رسمة بس جمر بي أز نفسها ورسمة دريا برمجيرة دكم تصميمه إلكتروني وأمر الدم مكينش بوه بشغله.
1: بل بيتري خوا خلك الكيج عن قلاب يا درغبن أي بتطريز يا أي بتطريز.
0: أنا حسب أزواقنا في موضوع يا قماشة وين مطبوع به تطريز تيتنا بيجي مشكلة النية بس قماشة سادة به نخش كبي تطريز به نخش كبي استراس به ف هبدود كملين.
1: بل بيجومان أو كراسي قلاب يكو تطريز عوي بربو تطريز عوي جرام به أنواع واجي هننا.
0: أنواع واش شنو؟ أنواع إيه نقشة يا أنواع قماشي قلابي
1: نقشة
0: برهنة نقشة هي مثلاً لسردست أم مصطلحك هي إنه مجرد بيجن سنارة أو كتف يعني وسينك هي وجاهية جسري قلابي جم قركي حطا بر عرضة برنك يعني فرق ديك نجي هفدو وقتها شغل دي فرق ديك انه اف ماكينة وانتاج بك رسمة بشوك بشكلك مزن بي داقرتي بشكلك دينا
1: بلي اجار حر تطريزك تقيسي وقت دخوج ايد بيتر تقريبيا يعني حريكو قلكي قرام بوك اف كراسي تاني سر زمان يعني جيجور دا حطاني بني قش تطريز كريبا تقيسي وقت دخو
0: دي ساعات وقت دخول قام تطريز الكتروني به واجا فرقه وقت هي شيء انه الماكينه نا قطعه كبتنيت شغله ماكينه هي جي قطعه بشغله حياسي وشش قطعه بهضر بشغله او جر بيجن انه يعني سركي ماكينه انا ماكينه لجمع شهر قطعه بهضر انتاج لك هي طازه قطعه انتاج لك هي سيخ قطعه انتاج لك
1: بلي
0: دنفس زمان دي
1: بريز عمر أمورن بحسا جا أسعاري وابك نافقا لابياتك وتطريز كرينا أسعاري وات شلونا
0: يبخدي مثلا تطريزي نقلك يفرقي شهي دك قماش بيتر قماش بيتر حكم دك لسر سعري انو خاما قماش يقما آنية شو تكلفاوية تصميماوي ودرو تناوي جي فرقية سعري شهي دك
1: بل
0: وتطريز يعني إضافة دولار كده دولار سقفه وسي دولار السقط عايزة
1: بلي تلفون دي نافا دستي مدهي بيامك جمرحاتي دي بيجي قر أز فستاني خو حاضر أز ببم جموان يعني فستان جاهز بس نتطريز قريبة أول ورشة تطريز ديك
0: تطريز ديك أز نوعي مكينة ما قطعة دروتي جيت شغلة وقطعة آن دروتي آفصلان دي يعني أنه سينج بتاني وبشت بتاني أم كارن السرب طرزينن وقطعة دروتي بجاهز بجي أف نوعي مكينة ما تشغلة
1: بل
0: بس أنه يعني قطعة بتاني وك مشتر قد أنه دفي رسماوي بيصممان دين أضايا بتاني تكليفاك فإيقو قطعة قطعة شغلة لسروي جرانتي حسب بينما منتجك هب مثلا بين صد قطعي بهفرة شغلة رسميك رسمي تكليفيك جاري حتى وي تكليفة رسمي لسر بين صد قطعي تيوز عندن
1: بل
0: بينما قطعة كبتانية بشغلة فقرانتي جبر لبكاوي حبكي هي
1: بل باشا قل لك سفاس جبوتا ساعتا تخش ببريز عمر بكي كجو خد الورشية ترزفاني العمودي الكلمبو سفاس
0: هلا سلام

0: داكو ام بيتر لسر سدمن بلابونا في غريبا هاني دوي دمي دباخ في نوري بازن پاراسن ناس بكن او هجرين ترين شيرت ان تندرستي جبو پاراسنا مروان دوي دما هاني د جسر مي وگرمي مي بري خو بن لگل دكتور هنر عبدو بسپورين خوشين زارو كان دريا تلفوني لگل من دكتور دما تباش با
1: دم باش هلا سترابا چوانم
0: گلک سپاس بو تا سپاس دکم کو تا دما خو بو موقتا تاند یعنی تخوازم جیوی دس پی بکم اف روشا هوای گرمبون و ساربون سبها جو گرمه خوش و ایواری جی گلک جم دی جاد ناوا بی دا گرم گریپ کد ناوا خلکی درکتی سدما وی چیه
1: انا ایسال بزاد یعنی جو گل کیولو متقلبه ام نمازان بی هاوی نیاز بستانه بین صبح چاو گرمه ایواری دنیا اگر کی جمده سری سبی دنیا جمده اب خواه اب جمده هان یعنی اب تقلباتی چاو ایک چید بین فترہ تالی هشتم اک موجا گری پیدیس کتی ناخل کی دن جمد نه سبب مباشر جوی نخوشی وقت بی سبب یعنی وقت بی مؤهب یعنی دهیلی وقت ضعف مناعه چید بی لجمزا روکا بشکل کی مؤقت او ضعف مناعه موضعی چید بی بيتر هيئينه انه زاروك ب يعني التهابات تنفسي وارشيبه وغريبه ورقه في فتره هانيده شو ما زاروك بيتر يعني او تقوشي الاولى تقديم اخذ انه زاروك منعتها وان كيمي يعني خلط بجهاز مناعي جمعن نكملية فزاروك بيتر يتكلمون زاروك بيتر اختلاط دبن يعني مثلا مدرسة دي روضاتا دي دناب هف داني وزاروك يعني ممكن خشك اجراءاتي اي وقائي نظان ان شيء ممكن مثلاً دسي خوخن خشكنا عشان ممكن ك ك كمامة مع كمامة الخنقن فأبياده اللي بيتر عدوى انتشار به يعني ممكن يك الجمادي بيكد وهوالي فبيخس أو هوالي بيكد ولو يعني دنشر عدوى دنافس عروقاده.
0: بل دكتور شو فرقنا برا أو إذا كم عاد ياكو هرسال متزفستان دبخل كيرة شدبو إذا كم موسمي كده ما دم صالتي كهرتن بجريب هدي كيفن.
1: أنا أوفر طعم زنتنا يعني إيش بالأخير متناهد الفيروس كين شيء دبن دم جمادي دي يعني بس إذا شاوا بكون وقت الجو دقلب خلك نما خشك وقاعد تأخذ كن خشك نما أخذ باريزن تبي خلاص جو قرن بونس كامل خود كن تبيني مثلاً خيدان دا وجنش كيد باي كي جمادي رابو دكتن بربا أولو أو خيدان هان إجاد بجماد لون دهيله انتانات يعني كريبوان زيدا ببه يعني يعني او فرقة مزنتنا بالاخير قش انتانات فيروسين وعدوان النافزارو كاده والناف خلقية نشرة
0: بلي اعراض في كريبا هاني زيدا تري خوشين چب خلقية رشيد با
1: أعراض تشيد بحرارة تشيد بحرارة ممكن نقل كيبلند تشيك ببلاند هرقة سيلان تشيد بدبشكن ممكن كخوك تشيد ممكن جانا وقت بولو لاشي وان سست بهستي وان بيش سري وان بيش صداع تشيد يعني أبع أعراض بشكل عام إيك تشيد بزاروكار ومزنارجي
0: بل ایجا مره چاوا دکار خوابو پاریزه جوه گریپا هانی یعنی مالی بیتری خواب و امکانیات کل مالی مره کار ببکه چی نه؟
1: انا امكانياتي المالي شيء يعني وقت ما اقول اول يعني انت التهاب غالبا فيروسي نبكتيري يعني نجرسومي فغالبا درمان يعني انتيبيوتيك او درمان التهاب صادات حيويه جن لازم يعني معالجه محافظ امجل بجن انه مثلا خافت حراره مبديني عند الضروره سيتامول بيا بروفين بي عند الضروره تبي دزاروكي تسوى علاجيه بربك ممكن قابق ببلاوان ما بيقرتن اف قطرات هن قطرات اي سيرو ما ملحي زاروك بقطرين انا تشتي ام فازن وقت بي ام السر بسكنن ام يعني خلكي بنا بهينن اعماري بچوچك دي زاروك بچوك اي رضع يعني دبي دائما هاي مجوان هبد بان التهابات هذه يعني ممكن بيتر منعتها انكين بداك يعني التهاب داك بسرسين قاوان أعراض تنفسي زيد الجمعان فدوي دائما هاي أهل شبية مسألها بأنه زاروك دو وقتها مناسب دي زاني بن كنجي بري خوبدن دكتور كنجي بري خوبدن إسعافي قابا مثلا زاروك بحسن بيهناوي دي شكي يا مثلا شين دي ممكن خشك رضاعتي نباش به انه خشك خشيري خو بناخ خوارنا خشك ناخ قلكي خموله قلكي سسته قلكي رات كفيت حسن تعبانه فأفانات بهاي الجهاب يعني خاصة زاروكي إيه تشوكي رضع يعني إيه كيمي دصالة
0: بلي دكتور أوجبو كسيكو حساسية موسمي بوارب أو تشاوى دكار خوب باريزي كسيكو حساسية بوارب
1: أنا حساسية دي يعني وكن زانين دبهاري واند بسببها شنكاي وانا زيدت بي أنا إيه تحسب دوي خوب بارزن جوي جوي يعني دوري توزي دوري شنكاي ما شنكاي قل ما قلا دوري وان تشتئي محرض يعني تشتئي دهي لنا وبعد حسس بحرض الجموي وتدخين السلبي أمجر بيجن يعني وبالأخص إزارو كاري يعني دوي كلكي أهل مثلا شغارة وأرجيلي سرسري زاروكا قلكي يعني هاي وانش في مسألة هبة فينيزكي زاروكا أبدا تجاري شغارة وأراجيل أبانا تجاري دوران في النخ
0: أو دكارن شو درماني بقرن بيقو مانو خو كسيكو حساسية بوارا بمرن كار هر درماني بدوان
1: أنا مسألة درمانا براستي إجادة حسب حر حالك وخرطبونا ويعني وقت بشدة أعراضها جم نخش يعني عم نقارن مثلا نافكي درمان ولو بيجن مثلا سر لايفي انه في درماني ببن يعني قال لك خلك يعني ممكن وانا بشتغل يعمل ببن هرن درمان بين ببن هذا غلط طبعا دائما تجاري مرو يعني درمان بفحص وبمرو ناس بيتش من خش رتي بشكل مفصل شينا بمرو درمان بده انا درماني ايام دبن درماني اي تحسسين يعني او جد بين انتي هيستامين ابيا بشكل عام يعني بس قابا قبو نخشك بخا يعني نخشك حالك بالخاص دبي ام فحص بكن وخش ناس بكن بيرفشا بينا خشي شي يجبو افكاري من درمان بدي
0: بلي بيقومان يعني طيبة تيجي يجبو او نخوشك وحساسية بواربي يعني بي تشخيص كرن يعني قل لكي قرانكو درمان عمروش برخوا بخوش برخوا زيانة نوي إجاوكي دون مرة نظام بيش درد كبا
1: طبعا أو حساسية ولا غيري حساسية خاصة الموضوع التهابات هذا قلكي يعني أخطاء شيد من وأغلاط شيد من شخلكي إنه درمان عدد زارو كيخوا ودر زيادة دنوانو ويعني للأسف قال لك جارة غلطي شيد من ج صيدلياجي مثلا درن ودرمان عجب خوف دن زاروكا درسي جراند دنوان ودرمان التهابات أو يعني قال لك جار براسي أم تبينن عيادة خلق يعني هاتني وخبصان
0: بلي راستم
1: درمان دانه والأب تشتانا قش تعديل منعتا زاروكا تعديل صحة دوان
0: مخابني شا أف ديار دهان ادناب عجبك مدى هي دكتور هشياري ووعي قل لك لازم كومرو وان درمانه يعني جمع زنابا يا هي دبي شو جيمي دشيت تشحب خارنكا هلا ازيش بجربينهم يعني
1: يعني بقول جيران او ايش دايل زارو كي خو او كيزا ايش داي كتشكا خو اقولو ذا ياجي يعني دبيني جا دوره وشي تي دي ساعات او خوش والله وتخسرنا كان كاذاعه يعني كون فانتشتا بنشرين وعي طبي ناخذ كيد
0: قال لك سباس جبوت ساعتها تجي خوش بدكتور هنا عبدو بسبورين خوش ينزاروكا كل كلمة بو سباس جبوتا
1: هلا سباس شو أرجي هلا بسالة

0: بگوشه که دن عمل و وگریان از بحث چی بکم بحث او ایریش هری داوی کل سر دبره مهات کرن تا انجام اوان ایریش هری داوی که هات کرن بصدان کچ و خورت هات دیل گرتن جالین هیزن حکومت سوریه دم دزندانی واده دیل گرتی من ایجا دا انج... او شری هانی جی دا انجام آره کفتونه که دناف برا حکومت سوری و هیزن سوریه دا مقراتیک دا هات را وستاندن چاره مجبیر نکم گوه داری مکو ریکفتنا هری داویه که دناف برا واده چی بو او ریکفتنا ویستونه چلیه دا بو که یک جوان بندین سرکه یه ریکفتنی او سر بست بردان دیل گرتیان بو هجماره که جوان دیل گرتیان سر دو بشان هاتن بردان لحینا جو بصدان که چو خور دیل گرتینا رو جانه مالبات انوان دردی کهونا خوب پیشاندان دا که زارو کنوان ورن بردان و چارنو سوان وره دیار کرن ایجار پرسامل وی دره او کسی که هیاما چار پینج مهان دی زندان اندمانه درونی اوا گله کی هاتیش کناندن گله کی راسی تندوی هاتنه گله کی راسی تعدی هاتنه گرک امروف چاواتی کلیه وان کسان را بکن کسی که زندان اندر کتنه دا که وگرن جیان خویا خوزایی دا که جوه ترس و ستریس و خوفا کتی دا بون در کبن تی کلی چاوا بارد بن جیشاشتیان جار نامخابن ام گله که وان کسان دلالی دیکن اف جی دهیل که دروین درونی اوان زیده تر تعده بی یعنی چه هیوه قصد آمن انو تخوارن نخواری کام خوارنه جردینن هر رو گوشت جردینن وی دلالی بکن که هر سری خوب شو کولو بک اف جی دهیل که زیده تر تعم یعنی درونی اوان تعدلی بی. از وی اکید بجیم اجبر که پسپورا درونیه یا مام زغلول دریا برنامه ما یا رادیو آرت تا دیمشق ده بحثا ویدی که دیین که چاوا تیتی کلیه بوان کسان را بکه کسی کنوش زندانین در کتنه کامی پفدور را گهدار بکن به پسپور یا مام چه دو بیشا؟
1: اللي هي الإلحاح أو الضغط كيف مثلا هنا بيفترضوا الأهل بالسؤال المتكرر مثلا لابن للابن أو الابنة إنه ليش ما أكلت ليش ما عم بتنام ليه ما عم تقعد معنا يلا أنت خلص صار لازم تصير أقوى إنه الحمد لله إنه أنت طلعت غيرك ما طلع إنه هاي العبارات هي ممكن تساعده على التعافي بالحقيقة لا هي بتخلق له ضغط نفسي والضغط النفسي اللي بتخلق له يعني هو طلع من حالة بالسجن أو بالمعتقل من السيطرة والقمع الدائم في وقت محدد للأكل بالسجن في وقت محدد للفوت على الحمام لكل شيء في وقت محدد فهو عم بيطلع لمكان عم بده يرجع من جديد يمارس الحرية حريته في كل شيء بيتعلق فيه ليقدر يمارسه فالإلحاح المتكرر هو الصراحة بيقدر يعمل ضغط وبيسترجع عنده شعور السيطرة اللي كان ممكن بالمعتقل هلا بالاضافه كمان انه فيني سميه الدلال الملح
2: انا هون فعلا بدي اسال عن هاي النقطه اليوم كثير من الاهالي بيدللوا
1: تمام
2: ببلشوا لحم وعزايم وقصص وكل هاي واسئله من باب انه الاهتمام كيف
1: تمام.
2: ممكن نوعي الاهل بموضوع انه يا جماعه في توازن في توازن حتى بالحب في توازن حتى باحترام الخصوصيه
1: طب هلا نحن بالاحوال العاديه بالحياه كبشر لما منحس حتى من أشخاص أنه في علينا مثلا اهتمام زائد أو مبالغة بالتواصل زيادة بالاحتكاك إلى آخره هذا الشيء بيحسسنا شوي يعني بعدم الرضا أو بالإزعاج قليلا فكيف شخص مثل برجع بكرر أنه هو كان بوضع كل شيء فيه مثلا سيطرة هو ما له حرية الاختيار أنه يختار أي شيء إمتى يعمله بالإضافة أنه هذا الدلال الملح أو الزائد ممكن يوصل له رسالة ضمنية أنه أنا ضعيف يعني أنا مالي قادر مالي قادرة أو مالي قدران أعمل أي شيء بحياتي مشان هيك أنتوا كل الوقت عم تضلوا متواجدين معي بالإضافة كمان لشعور الشفقة اللي هو ممكن كتير يكون مضر مثلا لما هو بيكون بيفوت بحالة من الغضب أو الحزن أو الاستياء فلما بصير بقول أنه كل الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله شو عملت فينا ليش هيك الله اختارنا وما اختار غيرنا لهالمعاناة فكمان الشعور بالشفقة كمان بيعمل
2: في عالم لسه بتقول هيك
1: ممكن عادي
2: يعني من تجاربك الشخصية أنت وأكيد متابعة حالات يعني لسه في عالم عن جد عم تحكي هيك
1: إيه ويعني هنا ما بيقولوها بقصد الأذى يعني هنا لأنه بيكونوا كمان يعني مصدومين وعندهم آثار نفسية من تجربة الاعتقال مو بس فقط أثرت على الناجي أثرت عليهم كمان
2: طيب خلينا هون خلص نكون دقيقين ونقول للناس شو هي الجمل أو الأسئلة
1: تمام
2: المحظورة
1: محظورة
2: تمام
1: فيني أقول كمان
2: وبدي الأشياء المسموحة كمان
1: هلأ كمان شيء كتير مهم من الأسئلة المحظورة أنه أبدا ما ينقال شو صار معك جوا
2: ما لازم يجي
1: نهائيا نهائيا، لأنه هو فيه استرجاع للصدمة، استرجاع لكل الأحداث السيئة اللي صارت معه، وكتير بتأذي يعني، وأبدا مو بمكانه. هلأ الأشياء الثانية اللي أنا مثلا ممكن ساعد فيها وكون فيها كأسرة فعلا داعمة من دون شفقة ولا إلحاح ولا ضغط نفسي، اللي هي مثلا أنه أنا جنبك، إمتى ما حبيت تحكي فيك تحكي، مو حاببت هلأ تحكي عادي. أهم شيء وجودك بيناتنا، كل شيء بيجي لبعدين. شو الشيء اللي انت حاسس انه هلأ بيساعدك، شو الشيء اللي عم بيزعجك او ما بدك يا. لما انا كل هاي الاسئلة او غيرها اللي بيكون فيها عم بعطيه الخيار والسيطرة بهو يتحكم شو بده هلأ وشو ما بده، هون فعلا انا عم قدم دعم حقيقي من دون ما أزل.
2: طيب يا استاذة يما، نحن بمجتمع وخصوصي بالارياف، اليوم يمكن بالمدينة خفت شوي، ولكن بالارياف وقت اللي بيطلع واحد من المعتقل وأنا شفتها بعيني يعني من أقربائي، مو بس الضيعة بدها تجي تسلم عليه، ضيعت الضيعة ويعني أفواج أفواج. هذا الشيء قد ايه بيشكل ضغط عليه للشخص؟
1: جدا بيشكل ضغط، لأنه للأسف كمان يعني هو ما في وعي مجتمعي، يعني أنه
2: هو حالة حلوة للأمانة بس يعني
1: ايه تماما، لانه هاي الحاله كمان يعني هلا انا رح افترض معك بالحاله المثاليه، هل كلها يعني هؤلاء الاشخاص اللي بدهم يجوا يطمنوا عليه حيكونوا دقيقين بتقديم الدعم؟ هي يعني معظمهم حيكون ممكن من باب الفضول انه شو صار معك، ممكن يكونوا يستخدموا جمل محظوره او عبارات ممكن تسيء لحالته النفسيه،
2: هو حكما رح يستخدمه
1: تماما. فهون انا يعني لا ضرر من الاسره العضويه، وفيني اقول لا مو بس لا ضرر، هي ضروره، انه تضييق الدائره الاجتماعيه مع رسم حدود. يعني أنا مو بالضرورة أن يكون يعني مسيئة مع الناس اللي بدهم يطمنوا عليه، لا شكرا لاهتمامكم، شكرا لتواجدكم وإحساسكم فينا، ولكن بهذه الفترة هو محتاج يرتاح أو محتاجة ترتاح، ومو قدران هو يشوف أشخاص.
0: خالينكو أنينا سر زمان قلك يا جرينجا بهي بما كو تو كس دزندان عندنا منو همو كو چو خورت مجي ورنا سر بس بردان و چارانو ساوان ورديتن، يا قلك يا جرينج أبا كو مروف دخت الوانه كاك دزنداني دا چو بور چو بوج مر دي ين كيليين دما كون هاتنا گرتن انوه پرسي تو در بيجي تو كسي نكن بهي بما هر کس دنا وخير و خوشوه دا جيان بكن و گرتين ما حميجي ورنا بردان و هبيا حفتي كي خوش اجوارت خوازم و بهن بدانا كي خوش لهبيا ما بن حطاني حفتي او درو و شمية دلقل هفكار عمن دورين علي شادو بختبار بن قلق سفاج بو هفالي من الكنترول اجبير نكم هيفا عبدالقادر و هفكار عمن دورين لكي لكو يبو اجي بجرديانا شغموس لقلوا بو بخاطري و

لا بقى كل داي ما تري زي راه النايف عيد راه النايف.

0: جبو حمو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصا سينغو خطا فراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفيت شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو حمو هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر واستراني المكرن

جينا لراد العشانة علي دمي خوافر قمرو زل زل ما مكة عشانة علي سبي خوردين العشان آي ديك بلير دوانا ما شوانو مير قايو خدرتا فريد جامي قيدانو رشين كلي سنحاني لنقى قشان.

عشان لواي جوجيكي قوتري خسفالي قال لي الحنانة جنارة راس دل عشان علي ديمي خبا فرق مره سيق بره عشان علي وسان بناني فلك فلا برفو جاي ملازقري ما تموز تماخي لبه ديرين جال تاوي دايه بخت مرقو مدي برو باري باري نقول نقول حلوئي آخه عاید بلی گان آوا شوان میرگایه و قدرت خود جامعه دان رشن کلی سرحانی لینه که قشن

عشان اللي وايس بقبر وقلبك وجري وجباله مال خراب ددو سربان يا خمك قلي حميانا جناراو دوني مثل جابا برو بنار عشان علي بكن عشانه آي ديك بلي قانا ما شوفان ميرقايه فدرت أخوذي جامك دانو رشين كلي سرحاني لنقق جناراو.

كم مغفرة جمع دلزاني بيسال وچندو چن سال منه وزي بجاوا بريتان رشو بلا خدمه وزي حتى روك سوف امرو بار دنياه هلا وزي سوات وي بجن نبوش باني اي ده بلدان واشوان وميرقاه فدرتا فده جاوان كتان رشن كل سرحاني لنك

الدنيا فلك خاين بكريمه.

بقيا خيطنا فقاصد الأوضاء إمراك دبري من هم قربة الباري الكسينة هكذا جامد كي شيء فسنة العزي ما شركة وعوما ميلي

أبنى الدور شعبات عبابة قادي لازم

شوف كمية روشة شاكرة بريكة أصدقائي كريم سليمان.

الطائرة.

أبدأ بلا خلطة خورا قابل الكون نوالا جيلة دستان أولي زيزة كفور بيبان

تزول سبك مودي حيومي سبيديو دلول سبك مودي حيومي سبيديو زيت وخوز ميونق عجم روكم خويديو بزبر دري مروبو بقزروا فقيرين أقول الزبط.

ولا بري خد انا بري اخوري ديگر نانا از بهرين خوشكنا سرباري اغدك

خدالي خيرات نبتل أرضال زيني بابي تمسوار جندي بقرا هاري بابي أسرتك توري حبش تكتوري حبش بوتمولا.

روحي اشكي همك الليل الليل مستاهلة والله حيل حيل حيل روحي اشكي همك.

وترجف خجل ترجف خجل من راسها لحد الجيدم. ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها. شفت العشق شي يسويها يا فلانة.

كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها.

الإخرم شو، يسعد مساكن مستمعينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرطا بمدينة القامشلي على الموجية 99.5. بريخرم شو شو مع رحيمد أرطا اف ام وبشينو بشروم وابخو بتحرستو حفثو ديدا مو فرس قولو رحيمو أرطا اف ام على موجية تشعود شعي نقزو حمشو، معكن على المايك والكنترول داني صليبه.

مستمعينا، احتفلوا أهالي قرية قصروك اللي عم تتبع لمدينة قبر حيور القحطانية، احتفلوا بعيد القرية وبعيد القديس الخاص بالقرية. اليوم بدنا ندردش شوي مع بعض، جبنا معلومات مستمعينا من أهالي القرية، أهالي قرية قصروك اللي حكيوا لنا عن القرية، حكيوا لنا كمان عن كنيسة القرية بالإضافة للحجارة الموجودة بالقرية واللي عم تعود لأزمان كتير قديمة، كلها كان مكتوب عليها نقوش وعبارات وجمل باللغة السريانية. اليوم بدنا ندردش مع بعض وناخد معلومات عن قصرك وعن كنيسة القرية مار شمعون الزيتوني. خلوكن معنا.

كثير شو مار حيمة اديو ما اي تحر السيدن مشغولين على بولي شونو سريويو خد ما مر لي احنا او اول ميدي مر لي يعني اديو ما قدوبينا مودعونوثو على علي قريثو تقصروك وحوزينا منيو منيو يتشعي فايدة منيو تشعيثو دكيفة اللي موجودين ايبا طبعا ببداية شو مار حيمة اشمي دي قريثو هي بوسريويو كوثي دمينا مي تري خبري عم حدودي قصروك يعني قصر أوروك طبعا كمي يعني انه إقريثو هي خد قصره وأودمينا مركز الحا مملكيد أوروك بفترة اللي قلقامش هي ملكه وإيبا طبعا إقريثو كونفلو يعني ببوسهل دي جوزرتو يعني تقريبا شمال شرق قاروتو يومي مي محطة ضغطور بتلعلو يعني بإنقلايو يعني بفترة يخد ما كمي أمنوشي أنه مخد وسيلة ولا حتى متنقلي وابو بو قطورو طبعا وميدانوست يعني بحسب أهالي دقريثو كمي أنه هي السبب وأنه قاروتو ومقطورو أو دمينا ميسك دقطورو فكتوا غلبة زوار غلبة نوشي نخروية حتى أوثنوا من غير دكوثي من غير محافظات من غير مناطق لجمن أوثن زيارة اللي قريثود قصروك طبعا كتابة يعني بتل أثري طامو هي هانو يؤي تشعيثو اللي عليه انه كتوا خد كتابات غلبة وحتى صرطوثي كولي بولي شونو سريويو يعني كثيرة ويني على كيف غلبة رابي يعني وتلانو مكتشفه وبعثه هولندية و يعني بعثه وكم رغبوا على آثار وحزلي أكيفاني طبعا بقيق ريثوستي يعني خدمة كمينة أو خدمة مرلي أنا أول مدة كيت إبا إي عيتو واللي هي إي عيتو دمينا دمور شمعون زيتوني اللي مشغولينا وقدوبينا مدعونوثو على طبعا ميقم يعني كم مشغولينا على الميقم إحنا ميقم ميمي أزمة اللي هويو قابينا هركي ببلد إي قريثو كتوا إبا يعني دمينا معامي كولية كتوايبة مكرمانج وكتوا ديسا سريوية أكيد اللي هي إقريثو إشما آثويو مولي شونو سريو وديسا كتوايبة بنوشي عرب أعدو بفترة حالية يعني بحسب ما مخبر لي أنها لي دي إقريثو أنه أبوتي السريوية هاون قليلين إيبا ودمينا هاوي أكتر ميديا كيت إيبا عربني وأسري ديسا ناقيسي يعني أو دمينا نافقي الأرول وحتى كتوى أسوي اللي موجودين طامو بيقريثو فعيشي قسم ميني محاسي فأومن يونو دسريوي دمينا هاوي إشمو قليل بيقريثو

طبعا شمار حيمي دارينا ديسا مجورينا عليق ريثو يعني هلا خد اول ما دوخه خد موضوع نوثو علو اشمو يقريثو كورحقو ميقا مشلو يعني تقريبا دمينا 50 كيلو متروي وكورحقو يعني عن قبر حيوري يعني دمينا ميدي عسري 23 كيلو متروي طبعا بحسب ما مخابر اليونو اهالي اي اقري ثاثي يعني او تاريخ هيدا دمينا أسريو يم أساسي وإي قريثاثي يعني دمينا بحوالي 1940 بفترايو إنه نوشي ناحيتي أو دمينا آثن كتوا سريوية ويني فلاحين سريوية آثن حزلي إي عقولة بوريو صحرايو فشاغيلي أعلى وإشمو إشمو مزابط الله طبعا شو مارحيمي يعني مرلن إنه تقريبا ما أربعي النوشي ياتيوي أو معامر يقريثو خد فلاحين سريوية ويني ومن نشموني قاموية اللي آثن ياتيوي بيعيتو كتوا تومخانو كريم اللي هي وجدو دوفاتر يرخو مور غناطيوس ترايونو يعني وهي خدمة كمي يعني ما حتلي أساسات أولى ديقريثو شاغل إيبا يعني أنه شي فاش كون احتي فاش كو ضعري يعني دمينا كل حاك تويلي أهل ناحت لي قريثو وفايش كو عويش وكو سوكن إيبا يعني تقريبا ما طنوا أسريو يلي موجودين بيعيتو أو بيقريثو شبقونو تقصروك ما طنوا الألفو وحمشمو فرصوفة يعني موجودين كلية بيعيتو شبقونو بيقريثو يقريثو استي شوموار حيمة يعني اي دربو كقدرين دمينا انه هي يعني مقصد والغلبة نوشي اي طبيعي ايضا طوطوة حليثوة خضار كيت ايبا اما حاصيل اللي كو شغلي او اللي كو زرعني يعني اهالي ديقريثو غلبة يعني كيت او قمحو هي دمينا قمحو حيطي أسعوري أساسياً بالإضافة ديسا كو عودي كو زرعي دمينا فيكية وحتى خضرستي غلبي كو زرعي وكو مزبطي يعني وميدي حليو بيقريثو اللي حزيلي عونو طامو أزينو لا يعني كمي انه دايما أهالي عم حدوديني إيدو بإيدوني كم عذري حدودي كم سعدي حدودي استي حتى بموضوع دي زراعة موضوع دي يرعو موضوع دي سقاية بمي دوناني كولية ولو بس يعني دمينا أسريو أيضا لو أعامي كولية موجودين طعمه خد معمر يعدو أغلب دثة عرب هاون لو فايش غلبة نوشي إيبا بعدو يعني تلوثوبو تيكومرنو حسب معمر لي وقاشيشو سمعان وخورو يود قبر حيوري أمر لي وهوخا أنو لو فايش غلبة نوشي بيقري ثافي و يعني بو بقيرو دي نقلايو دي شبثايو اللي هي اللي بعدو بثر إشمو قمش غنو علي عيتو دي قريثو وقاشيشو موجود وكهني وحسيو سيدنا مور موريس عمسيح موجود ومش غلي بي بيكورزوثو دثة ومري ويعني انه قم حولينا عودينا عم حدودي لحتى يعني مضعرينا او طورينا قسم مي علي موثو سرييتو مي علي موثو مشي حيتو ضعرو لي قريثو ضعرو يعني اشمو شغلو اشمو مزبطو قريثو خدمة هاوي دمينا بمحركة بروتا من العباس بقري عوثي كولي هانيكي اللي كون تابعين القبر حيوري.

شنو بشلوم أبخونا قهرته وشو ما رحيمي دارت اف ام دايرين على جن مكملين بو جزء حرايو مي تحرش سيدان اديو ما بو اول دمينا جزء مش غيلا احنا علي عيتود او شبقونو علي قريثو تقصروك ايما يعني دمينا ايما مأسسو من ومعنات اشما منكم اشتهرو ومرلي وديسا انو احنا بو يعني بو خصم ترايونو مي تحرش سيدان اديو ما مشغولين علي عيتو دي قريثو اللي هي إيش ما كوطان إيش ما دو قاديشو مر شمعون زيتوني طبعا يعني ديسا وقاشيشو وخوريد قبر حيوري سيدنا مارموريس أكوهني اللي موجودين ويني يوم تشبثو بقرو دو قاديشو اللي اسمي بيعيتو هو لن مودعونوثو علو قاديشو طبعا شمعون هي او مور شمعون موالد بيشاتو تشيثمو وشعو حمشي بقريثو كميلة حبس ناس وبابو دمينا خد حاك تويلي دوكثو بين دو عميدي اشمي ومنذر طبعا هنا قد اشمو يارو فعش كودع قوري كوثو يعني خد دمينا يعني واعي اشمو فايش قوري وغلبة بكثوي قاديشي يالف وقريلي وحزيلي دمينا التعاليم ديعيتو فبيشاتو تقريبا حوالي شيثمو وشوعو اشتي هاوي خد شاموشو او هي دمينا ريشو دا الشاموشي وملوش اللي اجولي دا ديروية مكمله بقريته وبيلفونه لحتى دودع كلمه دي فوهم كلمه دي طبعا يعني ميوا انه كتولي قاريو او دمينا او وبرو دي حوثو حزيلي ودهو وفضة يعني خد كنز كمي فازي هو لي لو حلو حلو هي وقاعد يشو شمعونوا فازي هي كو شوق الخد دمينا يعني قرية ووثي أو حتى قاني لجن زورو عبي ودوبي ومحصول لفاقيري دمينا لم محتاجين لك كافيني وطبعا هني كميستي حسب يعني إيه رواية دو قاديشو أنه هي زرالي وترحصر ألفو ساتي زيتوني وميوا أنه يعني الديري طور عبدين ووثرو دنا بوهوثو انو كولي اقن ديلي ديعيتو دو ديرو دو دبوتي دد ديروي كولي مو زيتو دز زيتي دساتو ثي الازرعيلي و امور شمعون طبعا بيشاتو دشوامو هاوي هي حسيو لمنطقة كميلة حران وفاتريرخو ماريولان يوليان تليثويو هي رشملة حسيو طبعا فايش بي حسيو ثو حمشو تليثي شنايو مع مرلي مدرشتو بيقريثو مجادد لي عيتو ديقريثو تحبس ناس وتقريبا يعني بأول دحزيران بيشاتو دشيثمو اشوامو 34 مثال حاسة مشانة وهي تقريبا عمر ديدي و يعني تموني اشني وقوري ببوديرود قرتمين طبعا اي يعني دمينا ايعيتو ديقريثو قيمة حتى لا نقلع على الاشمي بحسب ما مرة اللي السكان ديقريثو انه كتوا يعني ميزونو هيش كومحوي خدعيتو موجودة للتحد مينا أو عيتو أثرية يعني عيتو نعمتو فميوا دايما حزنوا حاسوه لعويشو حيورو لعويشو كومو وقسمو مروستي يعني كوي خد لعويشو خدجو لدحسية برمو حول دي عيتو مشايلي دمينا أكوهني بوقتاو انو كيت حامو وصفايده هوخا دايما كوي عمي خد زيتو دايما كيت عمي هوخا فمن يانو منكتوه فمره هي غالبا مور شمعونيو
مون شمعون زيتوني، فبعلو أساس هيدا مع مري عيتافة وهويو بقشمي يعيتو يعني قعدو بصراحة زيح زيلي لتيو هقا يعيتو كبيناء نعمتو، لكن يفتو لحوالي دا غلبي ربفويو حليفويو باسمتو يقانو باسمتو، لكن يعيتو يعني ليت غلبي مهيمني كزنلا، ممكن يعني لأنه قودربو راحو خويو، ممكن لأنه لوفايش غلبي نوشي سريوية غلبي إنه شيء مشي حوي بيقريثه، وحسيو مور موريس عمسيح وديسا دمينا وخوري قاشيشو تقبري حواري مش غلي ومرة إنه يعني إن شاء الله كبعينا مضعرينا قصروك تويو ديسا خد قرية وفي حرينة تقبري حواري خد قرقيشة مو خد دمينا ملا عباس محركة أقرية وثاني كلية وميدانو كلية كفويش يعني إنه أهلي ديخريثو قدر المستطاع خاصة أعليمي ضعري إشمو محركي يقريثو اشمو مزبطيرة وخد مع مرة احنا يعني وحسيو وقاشي وخوريستي مرة احنا عميخو من جلوزم من قدرينا ميدي ضمن دا امكانيات مقدمين عليه اكيد لنقصرين.

الرحمن الرحيم معطينا لي حريتو دي تحرستو اليوم. وصلنا اليوم مستمعينا لختام حلقتنا من برنامج المستمعين. لقاءنا بده يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني صليبا. كونوا بخير.

أو نشو ناغ أرمنستاني غلط مثل موسى وي تجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن

شخوي خراب بيضولي بس ميري خراب وجيني خراب جهنا ميرك بس مي خراب جيني خراب جزورا بوشي توصل بجي كتش ضولي.

خراب خلق خراوخ ولا حظ الضرب حظ الله بشمامة بيطل يا سيليش وكيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي هشام وشين يا جل كيف بلاما وكي ه